0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
0: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
3: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. على المحبة نلتقي، وعلى أنغام طيبة دائما نكون معكم على الهواء.
1: ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي.
0: ونحن معكم في برنامج لا يكتفي بما يقال، بل يذهب إلى أبعد مما يظهر على السطح. هنا نقرأ الفكرة قبل أن تنطق، ونفكك الرسالة قبل أن تصل، ونبحث عن الواقع والحقيقة في المساحة التي تفصل بين الكلام ومعناه.

ونحن معكم في بين السطور نقترب من التفاصيل التي قد تغير الصورة، نحلل، نناقش، نطرح الأسئلة التي قد لا تطرح عادة، نمنح المتابع رؤية أعمق، ونفتح بابا لفهم مختلف، حيث كل كلمة قد تحمل قصة، وكل حدث يخفي ما هو أهم.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه المساحة التي تمنح لتفكيرنا وقتا ولقراءتنا مفهوما مختلف والبحث عن المعنى الحقيقي بين السطور.

تحياتي إلى كل المتابعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. ومع بداية التوقيت الصيفي تحية إلى كل من يتابع إذاعة 2MFM. ودائما باقت وارد أهديها إلى كل المتابعين الكرام على أنغام هذه الأنشودة المميزة. أرحب بكم أرحب بكل من يتابعنا عبر الأثير، إلى كل من يستمع إلى هذه الإذاعة، وأخص بالتحية أولئك الذين بدأوا الآن الاستماع إلى برنامجنا. ويسعدني دائما أن أتابع معكم الأحداث، الأفكار، ونتابع أيضا المواضيع. ودائما أسعى في كل حلقة أن يكون هناك معنى، أن يكون هناك ضيوف نستقبلهم في استوديوهات الإذاعة.

0: وأرحب أيضا بكل المشاركات من خلال الاتصالات الهاتفية والرقم 9707-2747 أو المتابعة عبر رسائل الواتساب والرقم 0410-830-930. ودائما في الصحبة الجميلة دائما نسعد، ويسعدني أيضا أن يصحبني في استوديوهات الإذاعة الأخت رقية الذي دائما اعتدنا على سماع صوتها من خلال مشاركتها بالفرقة الإنشادية النسائية وأيضا من مستمعات الإذاعة. واليوم يسعدني أن تشاركني تقديم هذه الحلقة. تحية لك أخت رقية.
1: تحية لك، أنا كمان بيسعدني أن أكون معك بهذا البرنامج اليوم.
0: كمان يعني اليوم برنامجي مختلف، أنه أنت رح تكوني معي تتابعيني هذا اللقاء الذي يعني يستمر حتى تمام الساعة الثانية إن شاء الله. يتخلل هذا اللقاء القرآن الكريم الذي يسبق أذان الظهر.

0: يعني كل عام وأنتم مستمعين الكرام بخير. بداية التوقيت الصيفي اليوم، يعني في ناس دائما بيصير في ديبيت، بيصير في مناقشات في بداية كل تغيير توقيت صيفي أو توقيت شتوي. في بيصير الكلام حول هذا الموضوع، في ناس بيرغبوا بتوقيت الشتوي، في ناس بالتوقيت الصيفي. يرى البعض بأنه تغيير التوقيت يعني بيصير في إرباك في طريقة حياتنا في نظامنا، وبيقولوا كمان البعض الآخر أنه مش مبرر أنه يتم تغيير التوقيت بين الصيفي والشتوي. هذا الكلام يعني بيخلي فيه كتير من خاصة في بداية اليوم، أول يوم من تغيير التوقيت. رقية، أنت كيف بما أنه عندك أولاد وبيتغير عندك الوضع، بس بخلال العطل المدرسي قديش بيكون في بتتأقلموا مع التوقيت ولا كيف؟
1: هلا هو دايما اختلاف التوقيت الصيفي من الشتوي هو شوي مربك عند بعض الأهالي. أيوة. وخصوصا للي عنده أطفال. بس بما أنه التوقيت بيتغير لما بيكون في عطلة مدرسية، فهيدا بيهون علينا لحتى لي نتعود على التقنين الجديد لحتى يبلش بقى وقت تاني للمدرسة. بس هو شوي مربك، يعني أنه حتى لما بتأخري الساعة كمان مربك،
0: كمان تغيير الوقت طبعاً. من الصيفي للشتوي. هلا بتعرفي اللي مساعدنا بالموضوع التقنية الحديثة، انه الموبايلات ديفايسز كل شيء عندنا بالبيت يشتغل
1: لوحده.
0: صحيح. ولكن كنا من زمان نحن اللي بدنا نغير الساعة مانيول، يعني كنا بطريقة انه نحن اللي بدنا نقوم بهذا الموضوع، فكنا نستشعر اكثر.
1: هلا بتلاقي هو يمكن كانت اصعب علينا، نحس بالوقت اصعب، بيكون أيوة. الوقت أصعب لأنه أنت اللي عم تأخري الساعة وأنت اللي عم تقدميها للساعة،
0: فنشعر يعني نشعر بالتغييرات. ولكن نحن واليوم مع هذه التقنيات الحديثة منلاقي الموبايل هو اللي عم يتغير لوحده. نعم. من في أعلى الوقت كمان إذا كنا نحن في حاطين التايمة، حاطين مثلا أنه نحن بنام في على ساعة معينة. نعم.
1: يعني حتى الموضوع. في ساعات اللي بتكون موجودة بكل بيت صارت هي لوحدها بتصير بتقلب كمان. أيوة. إنه ما بتحسي إنه كتير تغير عليك الوقت،
0: يعني هيدا كمان من الأمور المساعدة مع التأقلم. هي موضوع تأقلم أكثر من أنه قديش الاستيعاب هي ساعدة تغير التوقيت الزمني قديش بيأثر على الإنسان. في شيء يسميها الخبراء في علم الطبيعة البشرية بيقولوا لك الساعة البيولوجية، يعني تتغير كيف الإنسان بيبقى التأقلم مع واقع معين بعدين يتغير. ولكن نحن من خلال المتابعة في هذه الإذاعة أكيد كنا الأسبوع الماضي الساعة 12 نلتقي بعد أذان الظهر مباشرة. اليوم نحن سنتوقف يعني خلال تقريبا بعد نصف ساعة ولنستمع للقرآن الكريم، ولكن سنتابع أيضا مواضيع خلال هذا اللقاء. اليوم الموضوع قيا انت مش عرفتي، سالتيني عنه قلت لك تركت لك ان شاء الله حتى نحكي فيه
1: ان
0: انت والمستمعين ونتناقش. برحبنا نتلقى المشاركات من خلال الاتصالات الهاتفيه ورسائل الواتساب.

0: وكمان أيضا مستمعينا الكرام، خلال هذا اللقاء سنتحدث، والحلقة اليوم حلقة مختلفة. هلا بما أنه رقية أنت لسه أولادك بأعمار شوي صغيرة، ما عندك مشكلة الإنترنت كتير، ما عندك مشكلة السوشيال ميديا كتير، ولكن لما بيصيروا إن شاء الله بعمر أكبر الموضوع بيصير أكبر. لذلك نحن اليوم أيضا مستمعينا الكرام سنتحدث عن الموضوع. الحلقة اليوم مختلفة، سنتحدث فيها عن عالم أصبح جزءا من حياتنا اليومية، عالم يبدأ من شاشة الهاتف ولكنه قد يصل إلى عقولنا، إلى بيوتنا وأبنائنا، وحتى القرارات التي نتخذها في بعض الأحيان. نتحدث اليوم عن المؤثرين، عن البلوجرز، عن الإنسان الذي قد يستيقظ صباحا فيجد أمامه ملايين الأشخاص ينتظرون ماذا سيقول، ماذا سيرتدي، أين سيذهب، ماذا اشترى، وماذا ينصح الآخرين أن يفعلوا. نعم، نحن نتابع كل هؤلاء، لكن هل كل من لديه آلاف أو ملايين المتابعين هو فعلا مؤثر؟ هل الشهرة تعني النجاح؟ هل كل ما نشاهده على الشاشة يعكس الواقع، يعكس الحقيقة؟ ومتى تتحول صناعة المحتوى من هواية إلى مسؤولية؟ وهل يستطيع المؤثر أن يقول أنا هذا حسابي وأنشر ما أريد؟ هل هناك مسؤولية أمام الناس والمجتمع والأسرة؟ هل هناك مسؤولية أخلاقية ودينية؟ السؤال أيضا الذي نطرحه في هذا اللقاء، إذا كان هناك شخص يتابعك، يقلدك، هل أصبحت مسؤولاً عن الأثر الذي تتركه فيه؟ هذا هو موضوعنا اليوم، بين الشهرة والتأثير، من يصنع من؟ ويسعدني دائماً أن يكون معنا أيضاً في الاستوديو اليوم رقية في عنا، كمان الضيف المستمر هو فضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري. أرحب بك فضيلة الشيخ، أنت تتابع معي هذا الموضوع لنرى البعد الديني للموضوع والبعد الأخلاقي.
1: أهلاً وسهلاً ومرحباً، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم.
0: آمين وإياكم. قديش الموضوع مهم؟ لما عرفت موضوع المؤثرين والبلوجرز، ديش الإنسان مسؤول عن الكلمة التي يقولها؟
1: أولا بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الحقيقة هذا الموضوع ليس سهلا.
0: نعم، الحديث عنه
1: والحديث فيه شائك كما يقولون، وللأسف هذا هو الواقع الذي نعيشه.
0: نعم.
1: يعني وهنا يعني في نقطة مهمة لابد من الانتباه لها، ألا وهي غياب القدوة الذي يقتدى به. لذلك لو نظرنا إلى القرآن الكريم، مثلا آيات القرآن، الله يعني في القرآن أخبر عن الأنبياء السابقين، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. وكذلك قول ربنا تبارك وتعالى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فغياب القدوة الحسنة والإنسان الذي يقتدى به، وكمان هذا الأمر سبحان الله متعلق بالأمر الذي تكلمنا فيه في الأسبوع الماضي الذي هو متعلق بالتربية والأبناء ونحو ذلك. لأنه كما قلنا النهاردة، الواحد لو نظر، مش بس الأب والأم هم اللي بيربوا في البيت، يعني ليس الأمر الآن كما كان في الماضي، الأمر في الماضي كان مسألة التربية بالغالب مقتصرة ما بين الأب والأم وما بين المدرسة، ما بين المعلمين والمعلمات ونحو ذلك. لكن اليوم هناك أناس يشاركوننا في تربية أبنائنا من حيث ندري ومن حيث لا ندري، وتأثيرهم صار أكبر وأكثر من تأثيرنا على أولادنا. هذا الهاتف الذي يكون في يد الولد سواء كان طفلا أو كبيرا أو صغير، هذا الهاتف، بل يعني لو نظرنا نشوف مثلا أن بعض الأبحاث التي صنعت والأبحاث التي عملت ما يسمى بإدمان الهواتف والإنترنت ونحو ذلك، فده بيدلك أديه خطر. زي ما في إدمان مخدرات وإدمان كذا، في كمان إدمان لهذه البرامج، لهذه الهواتف ونحو ذلك، بل كثير من البيوت خربت بسبب هذا الأمر. النهاردة لو بصينا مثلا وشفنا، بنلاقي كثير من البيوت، كثير من العلاقات أفسدت بسبب انشغال كل واحد بالتليفون والإنترنت وكذا وما إلى ذلك. فالأمر يحتاج إلى إعادة نظر. وكذلك أيضا تشوفي مثلا العلماء لما يذكروا يقولوا وده بيدلك أديه، أو القرآن لما نبه على مسألة الكلمة وخطورة الكلمة، الأمر ليس سهلا. كلمة سواء كانت هذه الكلمة مقولة أو مكتوبة أو مسموعة، هذه الكلمة لها تأثير. بل تشبيه القرآن عن الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والكلمة الخبيثة ورد تشبيهها كشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وكذلك القرآن، قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ذلك العلماء في الماضي كانوا أو العلماء يقولون فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. طب إذا كانت هذه الكلمة واحدة، فما بالك مثلا بإنسان يتابعه الآلاف، بل مئات الآلاف، بل يتابعه مئات الملايين. وسبحان الله، كنت مرة قرأت أنه من الأسباب التي تؤدي أو التي أدت إلى فشل كثير من البيوت نظرة كثير من الناس إلى مثل هؤلاء. اللي هو البلوجر والكذا، وإزاي بيكونوا في بيوتهم، وإزاي لما بيصحى من النوم بيعملوا إيه ومش عارف كذا وما إلى ذلك. والحقيقة هذه ليست هي الحقيقة.
0: نعم، نتابعها يعني. نعم. أكثر في عندي محتوى وفي عندي أشخاص يعني تحدثوا عن هذا الموضوع، ولكن لما بدنا نحكي عن موضوع البلوجر والمؤثر، يعني ما بعرف، بدي أتوجه لرقية شوي، أنه أولادك بعمر شوي بدأوا بالمراهقة، يعني أنت بتلاحظي اهتماماتهم كتير بالسوشيال ميديا، أنت قادرة تأثري بهالوقت، تحديدي لهم أوقات، تحديدي طبيعة المحتوى أم كيف؟
2: هو ليكي بهيدا الموضوع، الأهل أحيانا بحس أنه بده يكون في مثل ما بيقولوا أنه الواحد يكون صارم كتير من الأحيان. بحاول هلا، طبعا في ولد بيمتثل مع الأهل، في ولد ما بيمتثل، يعني قد ما حاولتي أنه أنت
0: تضبطي الموضوع،
2: تضبطي الموضوع بوقت، فبتحسي أنه في ولد بيشغل ولد، فبتصير هي مثل بيتفقوا مع بعضهم أنه هيدا بيقول كلمة وهيدا بيقول كلمة، فبيصير ضغط على الأم أو على الأب، وهذا أمر جدا يعني متعب بالنسبة للأهل، أنه شو بدهم يضبطوا ليضبطوا، خصوصا مثل ما قلتي هلا وذكرتي أنه بتحسي صار في إدمان من أول مرة. مثلا الولد بياخد التليفون، أو حتى لما بيكون معه لابتوب بيكون جايبه معه من المدرسة، فبيبلش هو يشتغل عليه ويكتشف الأشياء اللي عليه. يعني قد ما حاولتي، كمان هلأ لاحظت شغلة تانية، أنه قد ما حاولتي تعملي بلوك على أشياء، بتلاقي الولد صار ما شاء الله عنده استعداد يلغي البلوك.
0: نعم.
2: ويفوت ويحدث ويعمل أشياء كتيرة.
0: أيوة، يعني دائما مثل ما تفضلت وحكيت يعني عم بيكون الأهل ما عنده معرفة بها التكنولوجيا مثل ما الولد عم بيكون عنده، فعم يتأثر بموضوع المؤثرين. في بعض الأشخاص اللي تابعتهم وأنا أعد لهذا الموضوع، قال أنا ربيت ولادي 20 سنة، هني راحوا 18 سنة 20 سنة راحوا على الجامعات، كل اللي ربيتهم هدم بما أنه التقوا بأشخاص تابعوا مؤثرين، كل اللي اشتغلت فيه راح سودا. فكان هيدا الموضوع فعلا شيء بيجرح، ورفضوا يطلعوا معنا على الهواء لأنه كانوا فعلا متأثرين من هذا الموضوع.
1: هو أنا لا أستطيع أن أقول يذهب سدى إذا كان الأساس متينا،
0: يعني
1: إذا كان بمعنى. الأساس متين بمعنى، وده اللي تذكري
0: يعني هذه إيجابية نعطية للأهل.
1: الحلقة الماضية احنا قلنا إيه؟ تربية الولد المراقبة لله. تذكر القصة التي ذكرناها، قصة سهل التستري، الله شاهدي، الله ناظري، الله مطلع علي. وبعد مدة أخبره من علم أن الله يراه وأن الله مطلع عليه وأن الله لا تخفى عليه خافية، أيعصيه يا سهل؟ فقال لا والله. وبقي هذا معه، قال فما زالت تتكشف لي أنواره وأسراره إلى أن وصل إلى ما وصل إليه في مقام الولاية والعلم. فهذا الأساس لا بد منه. أنا لما أربي، لذلك العلماء يقولوا مثلا كتاب ابن الجوزي مثلا في كتاب طلب العلم والغزالي وغيره، ما يذكروا أنه في تربية الولد، زي ما قلنا نقول الولد يعني مش بس الذكر، الولد يعني الذكر والأنثى. في تربيتهم، لما في تربية الولد من الأساس لما بيوصل لسن معين، سن التمييز، فأبدأ أنه أنا أعلمه وأعلمه من أمور الحلال وأمور الحرام، إنه هذا حلال وهذا حرام، يعني يحل كذا وكذا وكذا ويحرم كذا وكذا وكذا، وحرمة الزنا وحرمة كذا وحرمة كذا، مع تحفيظه من العقائد في الأساس، ولو كان لا يدرك المعنى، ولو كان لا يعرف المعنى كليا، فإنه الغزالي يقول فإنه كلما كبر سيتضح الأمر له شيئا فشيئا. فأنا لما أربي الولد على هذا الأساس، هو من نفسه بتلاقيه، وده احنا الحمد لله بنشوفه، الحمد لله في مدارسنا نراه. بتشوفي مثلا بعض الأولاد 9 سنين أو 10 أو أكتر أو أقل، بتلاقي مثلا الولد مثلا لو شخص كبير مثلا قدامه عمل شيئا مثلا أو قال كلاما لا يليق، بتلاقي الولد بيعمل ايه؟ ينبهه.
0: نعم.
1: لا انتبه، هذا لا يجوز. وده لاحظته أحيانا، بلاقيه مثلا مع الأولاد مثلا ما بيلعبوا مع بعض، فولد مثلا قد يقول كلمة، فتلاقي التاني يقول لا حرام لا نفعل هذا. طلعي أنه تنظري هكذا، أنه هذا الولد عمره يعني 10 سنين 9 سنين 11 سنة وينتبه لمثل هذه الأمور، إذن فهذه نعمة عظيمة. وهذا الولد لولا أنه رأى قدوة في بيته، ولولا أنه رأى قدوة في مدرسته، ولولا أنه رأى قدوة في مجتمعه الذي يكون فيه. وأنا كمان بحصن الولد، مش معنى كده أنه لا، أنه الذين يربون أولادهم بهذه الطريقة أنه منعين ولادهم أنه يتعاطوا مع الناس أو أنه يروح، لا بيطلعوا بيلعبوا بيروحوا بيجوا، بس في نظام. كل شيء له نظام وفي حدود ينبغي ألا يتعداها الولد. لكن أنا مثلا لما أجي مثلا، وده بيحصل معنا يعني أو بنشوفها مع ناس كتير، مثلا بيكون مبسوط بابنه مثلا أو فرحان بيه، فيعمل إيه؟ كلمة عادية بيستعملها بعض الأشخاص، تف عليه. طب أنت ماذا تعلم هذا الولد الصغير؟
0: صحيح.
1: أو اشتمه، أو مش عارف، أو بعضه اللي طلع له لسانك، أو مش عارف كذا. طب ما هذا، وبعدين يقول لك الولد ما عرفش بيعمل أشياء وبيعمل أمور وبيعمل حركات. طب ما هو هذا الولد غاب عنه القدوة، ليست في حياته، لكن لما يكون عنده قدوة، أب صالح أم صالحة، هذا يؤثر في الولد. وكمان هذا مما ذكرناه، التربية ليست بالمقال فحسب، إنما التربية بالحال قبل المقال. حتى القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كمان الأمر الثاني، أن كل إنسان سواء كانت له كلمة مسموعة على شخص أو شخصين أو ثلاثة أو مية أو ألف أو آلاف أو ملايين، سواء كانت هذه الكلمة عبر شيء مسموع أو عبر شيء مشاهد من فيديوهات ونحو ذلك، لو أن كل واحد منا علم أنه مسؤول وأنه محاسب سيتقي الله عز وجل. لما يتقي الله فيراعي الكلمة التي يقولها. قد مثلا واحد أحيانا بعض الناس، لذلك الواحد دائما العلماء، وده العلماء يقولوا إيه؟ إنه هذا الحديث باب عظيم، أصل عظيم في الدين، اللي هو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فتلاقي بل أغلب العلماء، مش أغلب، كل العلماء، كل واحد كان بيألف كتاب يبدأ بهذا الأمر، يبدأ بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. ليه؟ لأنه هذا الحديث يرشد الإنسان في بداية عمله. إنما الأعمال، إنما للحصر، إنما الأعمال بالنيات، معناه كل عمل صالح أو كل عمل صالح حتى يثاب عليه صاحبه لا بد له من نية صالحة. طيب أنا كشخص مؤثر أو لي كلمة مسموعة ونحو ذلك، أنا قبل أن أتكلم أنا ماذا أقصد؟ هل أقصد إرضاء الناس؟ ودل في الغالب يحصل عند كثيرين أنه هو بيطلع لو عمل شيء ليس على هوى الناس بإلا عدد المشاهدات، فبقول لك لا لا لا خليني أرجع للمحتوى اللي بيعجب الناس، فبيكون على هوى المستمعين، على هوى المتابعين، على ما يهوامنا ويحبون. لكن الأمر الذي يتقي الله عز وجل لا يبالي لو حضر واحد أو حضر ألف أو حضر مليون،
0: الكلمة المؤثرة.
1: نعم، هو الذي يقصده لأنه يريد الخير، لأنه يحب الخير لنفسه وللغير، فتراه يعني يعرف قيمة الكلمة ويقدر هذه المسؤولية، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل، ولا يتكلم إلا بالشيء الذي يعني يسره يوم القيامة أن يكون في ميزان حسناته.
0: بوريك فيك فضيلة الله. الشيخ يعني بشكركم على هذه الكلمة والبداية لموضوعنا. طبعا للموضوع تتمة في عنا لسه كتير جوانب نتابعها من هذه من هذا الموضوع، ولكن سنتوقف لفاصل قرآني، وبعد أذان الظهر إن شاء الله نعود لمتابعة الموضوع. لذلك بعتذر من المستمعين اللي عم يتصلوا فينا مش عم بقدر أخذ اتصالاتهم، مضطرين نطلع للقرآن القرآن الكريم وأذن الظهر ونعود لمتابعة الموضوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل داء.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عدنا إليكم مستمعينا الكرام ومتابعة هذا اللقاء المباشر على الهواء. أحييكم من جديد.

0: الله يرزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وزيارته. تحية لك أيضا رقية وأنت معنا اليوم في استوديو.
1: بارك الله فيك.
0: أمين وفيك. شو رأيك بهالأناشيد الجميلة والموضوع اليوم؟
1: بيعز علينا أنك توقفي.
0: طيب رح نكمل.

0: فعلا نحن نحتاج إلى هذه النغمات والكلمات الطيبة، ونحن نناقش موضوع مهم. وأنت كنت دائما لما عم تسمعي كلام الشيخ عم بتقولي لي أنا هيدا ما سينتظروني في المستقبل. نسأل الله السلامة.
1: آمين.

0: الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نتابع موضوع اليوم، موضوع السوشيال ميديا، يعني للأسف صارت حياتنا، يعني خاصة الإنسان اللي ما عنده كتير الحلقة الاجتماعية اللي حوله، إذا ما في حوله ناس كتير أكيد هو عم بيكون لجوءه للسوشيال ميديا. في من المتابعات اللي وصلتنا بتقول القلق لا يقتصر على طبيعة المحتوى فقط، بل يمتد إلى الوقت الذي نمضيه مع هذه المواقع، مع المؤثرين، وما نخشى في هذه الأيام أن تمر سنوات ونكتشف أنه كنا نملك أوقات كثيرة والقدرة على البدء في أمر مهم، لكننا أنفقنا هذه الأوقات في أشياء قد لا تستحق المتابعة. ونتساءل هنا هذا السؤال الذي أسموه بالسؤال البريء: كم من الأشياء يمكن أن نفعلها لمجرد أن الهاتف أمامنا؟ كم من الوقت يمكن أن نعيشه بدلا من أن نشاهد ما يقدمه لنا الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى؟ يعني في ناس ينتبهون إلى موضوع ضياع الوقت مع هذه الديفايسز أو الأمور أو المواقع أو المحتويات، يعني تسميات كثيرة ومواقع كثيرة. بتهتمي بموضوع الوقت؟ يعني في بعض الناس أكيد. يعني قد بيقولوا هون من المشاهدات والمتابعات بيقولوا أنه الصلاة في ناس بيفوتوها كرمال المتابعات.
1: صحيح،
0: يعني
1: الله يرحمنا،
0: يعني هذا الأمر مزعج.
1: هي بس وقفت بس على الصلاة، في أمور تانية كتير، يعني حتى
0: يعني عم بيضيعوا الصلاة وأشياء أشياء أخرى.
1: طبعا الوقت، وخاصة الوقت، مرور الزمن بسرعة وكله،
0: يعني نحن منكون عم نتابع الموضوع من زاوية معينة، ولكن تغطية المستمعين الكرام للجوانب الأخرى، موضوع الوقت، موضوع إديش نحن ممكن كنا نعمل هالوقت اللي ضيعناه مع المحتويات، مع البلوجز، مع المؤثرين، كنا ضيعناه على أشياء مهمة، كنا قمنا بأشياء مهمة خلتنا نقوم بمبادرات وأعمال، ممكن تركنا بصمة عليها، بصمة في هذا المجتمع، ولكن كانت المتابعات من خلال ما نتلقاه من الآخرين.

وحتى لا نتكلم عن السلبيات فقط، أنا بالنسبة لي عندما أتابع ألاحظ بأنه التطور الرقمي أتاح لجيل يعني فرص تعليمية، هذه الناحية الإيجابية. يعني أنا بتذكر مثلا من خلال المتابعات، نحن جيلنا كنا إذا بدنا نعمل بحث بدنا نقرأ كم كتاب لحتى نقوم بالبحث. هلأ بتلاقي الشباب حاليا والمتعلمين يعني اللي عم بيقوموا بأبحاث من خلال التطور الرقمي، عم بيكون عم يكتشفوا مجالات جديدة وبيشاركوا بأفكار وأيضا يصنعون أثر، وهي لا تزال يعني هن وعم بيكونوا طلاب فقط عم يقدروا يقوموا بوضع أثر معين من خلال اختصار الوقت، من خلال المتابعة الرقمية، واللي عم بيكون الموضوع اللي كان والمحتويات اللي كانت تتطلب منا أوقات كثير عم بيكون بوقت أقل بكثير، وعم أبحاثهم عم تؤدوها بوقت كتير قليل مقارنة بالماضي.

0: التحدي الذي يواجه الشباب في هذه الأيام؟ يعني الخيارات، طالما عم نحكي نحن عن محتويات جيدة، أنا بحيي كل شخص بيقدم محتوى جيد وينتبه إلى مسؤولية الكلمة. يعني هون صار الخيارات أمامنا، إنه نحن قديش بدنا نقضي وقتنا بين المحتويات الجيدة، بين ما هل بالفعل هذه المحتويات تستحق أن نقضي أوقاتنا في متابعتنا؟ هذه الأمور، أنت قديش متابعة للمواقع للمحتويات؟
1: أنا ما عندي محتوى معين بتابعه. أحيانا بتكوني مثلا قاعدة على الفيسبوك أو مثلا موقع تاني، بس أنه ناس معينة بتابعها، ما بتابع حدا طبعا غير الأشياء
0: اللي هي بتجي
1: اللي هي لا لا لا في في في ناس معينة طبعا لتكتسبي منها مثلا مهارة أو مثلا ثقافة أو حتى مثلا من أشياء من علم الدين.
0: نعم.
1: أو في أشياء مثلا معينة بحب أني اطلع عليا من باب المعرفة، من باب مثل ما قلنا قبل شوي، ثقافة، علم، حلول.
0: أيوة.
1: يعني هيدي الأمور، هلا هو ليكي السوشيال ميديا ما فينا يعني نقول أنه هي بالإطلاق ما فيها فوائد
0: طبعا،
1: بس طبعا لما أنت بيكون عندك عائلة أولاد ومسؤولية الأولوية لألون.
0: أيوة.
1: عرفتي؟
0: لذلك بنحب نشارك المستمعين الكرام اللي كانوا عم يتصلوا فينا ومش عم نقدر ناخذ اتصالاتهم قبل الأذان، شو المحتويات اللي بتتابعوها؟ عني أنا يعني عادة الطبخ كتير بستفيد منهم،
1: أنا بحب كمان أشياء بالطبخ، وفي كتير في كتير أشياء الطبخ بحاول أني طبقها كمان بالبيت،
0: الكرافت عادة
1: كتير بتنبسطي فيها، ولما بتزبط معكي والعائلة بتنبسط فيها، فبتحسي حالك بتشجع أنك تحضري شيء تاني لتقدمي طبق تاني.
0: يعني بالإضافة إلى المعلومات الجيدة، هناك المحتويات الترفيهية، الطبخ، الكروشيه، أنا كمان بتعلمها من خلال المواقع
1: كمان،
0: هذه
1: هي
0: كمان تساعد،
1: يعني موهبة حلوة،
0: الخياطة، الكروشيه، كلها بتساعد.
2: الله وملائكته يصلون على النبي،
0: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن مستمعينا الكرام اللي حابب يتابعنا أيضا خلال هذا اللقاء من خلال الاتصالات، أكيد كتير من المستمعين صاروا حافظين الرقم 1-907-2747 لمن يتابع عبر الاتصالات الهاتفية ومن خلال الرسائل الواتساب اللي عم توصلنا، وعم بيحيونا أيضا تحية لكم. الرقم 0410830930. برحب بكل المتابعين الكرام، وياريت أيضا شو أكثر المحتويات اللي أنتم بتتابعوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نحن نتابع الموضوع، موضوع السيفتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذه من الأمور أيضا المهمة. قبل أن نكمل الحديث، هناك بعض الأرقام التي تخص الأبناء. أكيد رقية أنت بتتابعي هذه الأمور، موضوع المحتويات، يعني صار من بعض المحتويات في عمر 16 سنة للأولاد في مراقبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن وفق بيانات إي سيفتي الأسترالية، في 96% من الأطفال الذي شملتهم دراسة وطنية بعمر 10 إلى 15 عاما كانوا قد استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي. وذكر أيضا 71% من المتابعون للمواقع بأنهم تعرضوا لمحتوى مرتبط بالضرر عبر الإنترنت. هذه الأرقام تجعل السؤال أكثر أهمية، إذا كان الطفل يتعرض للمحتوى باستمرار، فمن المسؤول عن تعليمه؟ كيف يختار؟ هل هم الأهل، المدرسة، المنصة أم المؤثرين؟

0: إذن مستمعينا الكرام، بحسب وفق بيانات إيسيفتي الأسترالية، 96% من الأطفال الذين شملتهم دراسة وطنية بعمر 10 إلى 15 عاما كانوا قد استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، و 71% منهم تعرضوا لمحتوى مرتبط بالضرر عبر الإنترنت. هذه الأرقام تجعل السؤال والمسؤولية أكبر. من المسؤول عن هذا الموضوع؟ في بداية اللقاء طبعا أعود لأرحب بالمستمعين الكرام وأيضا معي بالاستوديو بفضيلة الشيخ أحمد سمير ورقية معي هنا أيضا. تحية إليك أيضا فضيلة الشيخ. آمين وفيك. موضوع المحتويات وموضوع الضرر عبر الإنترنت، هيدا بيخلينا نحكي عن دور المؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بحب أنا بكل مرة قدم التحية لكل أصحاب المحتويات الجيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن أيضا في بعض الناس بيربطوا بين الجدية عبر التأثير وأيضا الموضوع. هل ممكن أنه إذا كان عم يقدم موضوع جيد وكان أيضا بقالب ترفيهي، هل هذا من ناحية الشرعية فيه شيء معين أم هو مقبول؟
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نعود لما كنا نتكلم فيه. هو لو كان واحد مثلا بيقدم زي ما بيقولوا محتوى كوميدي او كذا ونحو ذلك، يعني قد الانسان يقدم شيء يعني يضحك به الناس، ولكن بطريقة صحيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح اصحابه في بعض الاحيان، ولكنه كان لا يقول الا حقه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان نعم ممكن يقدم شيء ترفيهي ونحو ذلك، وفي شيء النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منه صلى الله عليه وسلم، وإثمه عظيم كما ورد في بعض الأحاديث فيما معناه أن الإنسان يكذب ليضحك القوم، هذا وزره عليه وزر. وهذا الكذب أحياناً ينبغي الانتباه والحذر، لأنه هذا الكذب أحيانا قد يكون منه ما هو مخرج من الدين، كمثلا بعض الأشخاص الذين يكذبون مثلا أو يضعون بعض الكذبات ويكون فيها افتراء على دين الله أو فيها سخرية أو استهزاء بما عظم الله تبارك وتعالى، فهذا يكون يعني هذا الأمر يكون مخرجا من دين الله، أو يكون هذا الكذب متضمن تحريم شيء أحله الله أو تحليل شيء حرمه الله، هذا كله ينبغي الانتباه والحذر له. ومنه ما يكون حراما ومنه ما يقع في الكبائر ونحو ذلك. وكلنا عارفين يعني كم وكم من المصائب التي تحصل من وراء الكذب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر حينما سئل أيكون المؤمن يعني أيسرق أيفعل كذا أيفعل كذا، قال نعم قد يحصل منه ذلك. فلما سئل أيكون المؤمن كذابا، قال لا، يعني معناه لا يكون كامل الإيمان. المؤمن الحقيقي يعني يبعد كل البعد عن الكذب، يبعد كل البعد عن الكذب. وهناك أمر آخر ينبغي التنبه له أيضا، زي ينبغي التفرقة بين الكذب وبين التورية. لكن بما أننا بنتكلم عن القدوة، الولد في البيت لا يفرق بين التورية وبين الكذب، فعنده حتى لو وريت عليه يعني استعملت بعض العبارات التي فيها تورية، لكن الولد قد يظن هذا كذبا.
0: بس لمعرفة المستمعين بأنه أقصد شيئا آخر ويصل إلى المستمع.
1: نعم، التورية اللغة من الكلمة يكون لها مثلا
0: أكثر من معنى،
1: فيستعملها هو سئل عن شيء مثلا هنا فأجاب بكلمة تحتمل أن يكون هنا وأن يكون في مكان آخر.
0: نعم.
1: الولد ما عنده هذا الأمر، ما عنده. الكبير قد يفهم أنه نعم. هذا الإنسان استعمل التورية ونحو ذلك، لكن الولد لا يفهم. فبما أنه إحنا بنتكلم عن القدوة وأن إنسان يعني ينبغي أن يكون مؤثرا في نفسه وفي غيره ونحو ذلك، وأن يكون قدوة يقتدى بها، فالإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور، لأن الولد قد يتربى في ذهني منذ الصغر معادي ما أبويا بيكذب أو أمي بتكذب مثلا، وهو لا يفهم لا يعرف أنه هذه مثلا، أنا حتى أهرب من الكذب استعملت تورية معينة، فينبغي الانتباه لمثل هذا أمام الأولاد أيضا.
0: هذه نقطة مهمة يعني، ونحن نتحدث عن المؤثرين كمان وجدت في بداية هذا اللقاء سؤال للمستمعين الكرام، أكثر المحتويات التي تتابعونها؟ على بما أن السيدات أكثر عم بيجاوبوا على السؤال، وأنا ورقية عن نفس المتابعة المحتويات، أكثر شيء الطبخ، الكروشيه، الخياطة، هي الأمور بتساعدنا بالبيت
1: أكيد، هذه أشياء يعني كثير منها ما هو نافع ومفيد يعني، وفيه بالعكس كمان في أشياء اللي هي بدل الانشغال بما لا خير فيه.
0: نعم.
1: كل إنسان بيتعلم قد يتعلم شيئا أو أو حتى الأولاد مثلا لما بنعلمهم مثلا أو بيشوفوا بعض البرامج اللي فيها شيء من التعليم بس بطريقة الترفيه ونحو ذلك.
0: نعم.
1: قد يكون هذا نافعا في بعض الأحيان.
0: نعم، حتى في متابعات يعني السيدات عم بيقولوا طبخوا حلويات يعني هنيئا للرجال اللي موجودين بهالبيوت يعني. طبعا نعود لموضوع المؤثرين وقديش الكلمة والمسؤولية، للأسف نحن ما بنعرف موضوع خلفية المؤثر في أغلب الأحيان، صور مشاهدات فيديو بيطلع أمامنا وملاقي أنه في ناس عندهم متابعات بالملايين، أحيانا أنا أتابعهم من قبيل هيك بدي أعرف شو عم بيصير يعني، مثل ما قال
1: لا مش بس الفضول، وأحيانا يدخل عليك الأمر غصبا عنك.
0: لا، وغير شيء أنه أنا بلاقي مثلا عنده ملايين المتابعين وبيحيي المتابعين وبيقولوا شكرا وصلتوا إلى المليون، وما أنا بدي أتابع هالمحتوى اللي هل هو بالفعل يستحق مليون متابع؟ أنه هالناس تاركين شغلهم وقاعدين وراء المتابع،
1: هو سبحان الله
0: يا أيوة نلاحظ بأنه بيقدموا نصائح البعض يعني بالصحة، المال، العلاقات الأسرية، رغم أنهم متخصصين. المصيبة الكبرى عندما يقدمون نصائح يقولون أنها نصائح دينية، هن لا يفقهون شيء من أمور الدين يعني، حتى المعلومة من الدين بالضرورة ما بيعرفوها.
1: هو للأسف أظن يعني كثير منا تابع مثل هذه الأمور اللي هي بعض هؤلاء المؤثرين والمؤثرات بيظهروا لك بشكل معين وبصورة معينة، أو خليني أعطيك مثال آخر. إحنا أحيانا مثلا قد تكون العائلة خرجت للنزهة أو للسفر، لما بنيجي مثلا ننزل صورة مثلا،
0: أيوة،
1: هل بننزل صورة اللي فيها المشاكل والكذا ولا كذا، ولا بيكونوا أحيانا بيكون متخانقين مع بعض وكذا، ويقولوا يلا خلاص بقى خلاص خلينا ناخذ الصورة، ابتسموا عشان ناخذ الصورة وبعدين براحتكم كملوا، فيظهرون للناس. فالمقصد أنه أحيانا قد لا نظهر، نحن بالعادة لا نظهر للناس إلا اللحظة أو الصورة الجميلة شكلها حلو المرتبة، بس بالعادة ما ذكرناش للناس حتى نأخذ هذه الصورة كم وكم تحملنا من المصاعب والمشاق والسفر والأوتيل، وحصل معنا مشكلة بالطيران ومشكلة بالأوتيل ومشكلة بكذا، واتخنقنا مع بعض وعملنا مع بعض، وبالأخير أخرجنا هذه الصورة اللي احنا وإحنا قاعدين فيها على البحر أو قاعدين فيها بالمنتزه أو ونحو ذلك. فالناس بتعمل إيه؟ تنظر إلى هذه الصورة الأخيرة فقط، ما نظرت إلى ما قبلها من أمور وعقبات حتى وصلنا إليها. فكذلك المؤثر حينما يصور مثلا شيء للناس، أحيانا بيكونوا متخانقين مع بعض بس لا يلا وخلاص عشان المتابعين،
2: هذا إذا متخانقوا كمان مباشر
1: كمان أحيانا هذا يحصل.
2: هذه بتصير كثير كمان على السوشيال ميديا، إنه بيكون في ناس عاملين
0: وبيخلوا الكاميرا
2: يعني. بيخلوا الكاميرا وبيفتحوا الكاميرا من بداية يومهم مثل ما سبق إنه حكينا قبل، وبيبلشوا بقى يتفاعلوا بالنهار إنه شو عملوا شو أخذوا شو جابوا، بصير مشكل بقلب النهار وهن بيضلوا فاتحين الكاميرا يعني، حتى ما بتحس بقى في خصوصية للحياة.
1: كل المقصد عنده منه لأنه هذه المتابعات وهذه المشاهدات ما بيترتب عليها يدخل له مال.
2: صحيح صحيح،
0: إذن السؤال للمستمعين الكرام عن المحتويات التي نتابعها. طالما حكيت عن الصورة يعني التي تظهر للناس في عنا موضوع معين، خلينا نسميها هذه الفتاة سارة، يعني هذه في العشرينيات من عمرها، تقول بأنها تفتح الهاتف صباحا تشاهد مؤثرة، تستيقظ في منزل جميل، ترتدي ملابس أنيقة، تسافر، تذهب إلى المطاعم، تشتري أشياء جديدة، تصور حياتها وكأنها تعيش دائما في أفضل حال. تبدأ سارة هنا بالنظر إلى حياتها ثم تقول: لماذا حياتي ليست مثل هذه المؤثرة؟ تبدأ بالمقارنة، ثم للأسف تصل إلى مرحلة عدم الرضا، ثم شعور بأنها أقل من الأخريات. لكن الواقع سارة ترى نصف ساعة مصورة من حياة إنسانة لا تعرف شيئا عن خلفيتها، لا العلمية ولا الاجتماعية ولا حتى الدينية، ولا ترى 23 ساعة ونصف التي لا تظهر أمام الكاميرا. وهنا السؤال: هل المشكلة في المؤثرة أم في طريقة استقبالنا للمحتوى، أم في أننا نسينا أن وسائل التواصل الاجتماعي تعرض مجرد صورة منتقاط من الحياة؟ هون بقى وصلنا إلى الشباب في العشرينيات من العمر اللي بيسمعوا كلام المؤثر أكثر ما يسمعوا إلى نصيحة الأهل، لأن بتصير العلاقة مع الأهل نصيحة أكثر من هي أعطاء للأوامر والكلام.
1: أنا إذا أردت أن أعلق على هذا الأمر أعلق بأمرين.
0: تفضل.
1: الأمر الأول، كثير منا نسي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ارضى بما قسم الله لك تكن أسعد الناس.
0: نعم.
1: وعدم الرضا وعدم القناعة تسبب في كثير من الأمور التي نحن فيها الآن، تسبب في كثير من الوقوع في الحرام، تسبب في كثير من فشل الأسر. ليه؟ لأن كل واحد أو بالغالب العام الجميع صار ينظر إلى شوف فلان شوف فلانة، سواء اللي حوالينا أو على السوشيال ميديا أو غيره. لكن لو أن كل واحد منا رضي بحاله وقنع بما رزقه الله تبارك وتعالى
0: وسعى للأفضل،
1: يسعى نعم لما لا يسعى، يسعى بالعكس أنه يحسن، لكن
2: ما بيكون عنده القدرة، ما بيكون عنده القدرة هو لأنه بنفسه أو حتى الثقة بنفسه أنه هو قادر يعمل مثل ما غيره بيعمل، أو حتى حتى على فكرة بأموره تانية يعني.
1: ما هي الأمر التاني بقى اللي كنت هربطه بنفس الشيء اللي هو لما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما حسن في أمر الدنيا، قال: فلينظر إلى من هو أدنى منه.
0: نعم.
1: إلى من هو أقل منه، وإذا نظر في أمر الدين فلينظر إلى من هو أعلى منه.
0: صحيح.
1: نعم. لأنه في أمر الدين إذا نظر إلى من هو أعلى منه سينظر إلى نفسه أنه مقصر، وهذا التقصير فيحتاج أن يجبره، فيسعى إلى أن يقدم الأحسن والأفضل. وإذا نظر في أمر الدنيا إلى من هو أقل منه، فعند ذلك يحصل عنده الرضا وتحصل عنده القناعة: الحمد لله أنا في نعم كثيرة، لما ينظر لمن هو أقل منه. لكن الآن انقلب الأمر، في أمر الدين أغلب الناس لو نظرتي هتلاقي يقول لك: الحمد لله أنا بصلي غيري ما بيصليش.
0: نعم.
1: الحمد لله أنا بصلي مثلا جماعة غيري ما بيصليش خالص، أو مثلا كان بيصلي بالبيت أنا بصلي بالبيت غيري ما بيصليش، وهكذا. الحمد لله أنا بتصدق غيري ما بيتصدقش، لا ينظر إلى فلان الذي تصدق أكثر، لا ينظر إلى فلان الذي أدى الفرائض في جماعة وزاد عليها بالنوافل، لا ينظر إلى الإنسان الذي وقته وجهده في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الطاعات، في مساعدة الناس، في قضاء حوائج الناس، في مساعدة الفقراء والأيتام والأرامل والمساكين، لا ينظر إلى الإنسان الذي ينفق ماله في سبيل يعني نشر الدعوة الإسلامية، لا ينظر إلى الإنسان الذي يعني ينفق ماله في مساعدة الفقراء والأيتام والأرامل والمساكين إلى غير ذلك، لا ينظر إلى هؤلاء، بل ينظر إلى العمل القليل أو إلى العبادة القليلة التي هو يؤديها على أنها شيء عظيم وشيء كبير. وأما يأتي إلى أمر الدنيا لك: يا ربنا الحمد لله الناس عندها احنا ما عندناش، انقلب الأمر. الناس كلها بتخرج احنا قاعدين بالبيت، الناس بتروح وبتسافر وبتتفسح احنا ما بنروحش، الناس مش عارف بيروحوا يقضوا كذا احنا ما بنقضيش. لا، ليس هكذا، بل انا انظر إلى في أمر الدنيا الحمد لله أنا عندي بيت يأويني، لو كان صغير الحمد لله في ناس مشردة قاعدة بالشوارع، لو كان كذا الحمد لله أنا في مكان آمن غيري تهدم عليهم البيوت، الحمد لله أنا أجد ما أكله غيري لا يجد ما يأكله. ففي هذه الحالة لا يؤثر في إن كان بالتلفزيون إن كان بالتليفون إن كان عن طريق المسلسل إن كان عن طريق بعض الأشخاص المشهورين أو غير المشهورين، لا يؤثر في أنه ظهروا بصورة يعني جميلة وبصورة كذا أو لم يظهروا، لأنه كل هذا لا يعنيني، إنما أنا أنظر إلى أمر نفسي فأصلح ما عندي وغير ذلك الأرض بما قسم الله لي تبارك وتعالى. فهذا أمر مهم جدا وغاب عن كثير منا
0: للأسف، فعلا غاب. ما لفتتني رقية قالت مش قادرين أنهم يفصلوا نفسهم، مش قادرين أنهم هني ياخدوا المبادرة، بيتحولوا لأشخاص سلبيين. أنا فعلا بحزن لما بشوف ناس بالعشرينات من عمرهم، يعني هني بقمة العطاء، عندهم القدرات، عندهم الطاقات، يعني طاقات جسدية طاقات فكرية، ما عندهم هالمسؤوليات كتير اللي بتشغلهم، قادرين يستثمروا أوقاتهم. يعني كل قديش عم بتضيع الأوقات، يعني نحن من خلال المتابعات في كنا عم نحكي أنه في بعض الناس يتساءلون أن الوقت أنا اللي أقضيه على متابعة المحتوى عبر المواقع المختلفة، خاصة إذا كان من ناس غير متخصصين ولا يفقهون ما يقولون، للأسف عم نلاحظ التأثر فيهم عم بيكون قوي جدا.
1: هو سبحان الله في الماضي لو تتذكر كنا أو كانوا الناس يقولك العمر بيضيع ما بين ثلاث أشياء، لو حطيت التلت أكل وشرب ونوم، وتلت ما بين عمل وكذا، وتلت أو أقل من التلت كمان مقسم بين أداء بعض الطاعات ونحو ذلك، النهاردة بتلاقي أكثر من نصف العمر قد يمر على الهاتف وعلى وعلى رؤية بعض الفيديوهات. لا وكمان الأخطر بتشوفي إنه مثلا الأول كان بيطلع لك فيديو طويل، فحاليا لا في ريلز اللي هو الثواني السريع، فانت بتعملي خلاص ده 20 ثانيه وده 30 ثانيه وده كذا وده كذا، فبيقلب بيقلب بيقلب بيقلب بيقلب، تيجي بعدين لو بصيتي على الهاتف ان الوقت اللي قضيتي، احيانا الهاتف نفسه بيبعت لك رساله يقول لك
0: هيدا اللي بدي
1: قضيتي، وانه خلاص
0: نتفاجئ
1: ارتاح شوي انه انه الجهاز يقول لك ارتاح شوي انه عشان نظرك وكذا. فقد بتحسبيها انه في اليوم يمر منك كم، يعني في اشخاص كمان من كتر تعلقهم بالهاتف وبالاشياء بتلاقي مثلا مجرد ان لو في الليل بس مجرد ما استيقظ وهو نعسان وهو بتلاقي لسه مغمض بيقلب في التليفون ليشوف
0: يشوف مش عارف كذا او
1: طيب هل الامر يستدعي كل هذا؟ هل الامر يستدعي كل هذا؟ وكمان في امر تاني اللي هو كم وكم من هؤلاء الناس يسعون الى الشهرة، لكن منهج الصالحين غير ذلك. لو تتذكري القصة المعروفة انه كان هناك انسان ذهب الى مكان كان مكان في يعني ما يسمى بسوق العبيد ونحو ذلك، فذهب ليشتري إنسانا خادما أو ليأخذ خادما يكون عنده، فصاروا يأتون له هذا قوي هذا شجاع هذا يعمل كثيرا هذا كذا هذا كذا، فنظر نظر نظر وهو هذا الإنسان الذي ذهب ليأخذ واحدا كان عنده صلاح وتقوى، فنظر فوجد واحد تعبان يعني زوله على قد حاله وبعيد عن الناس وهكذا، فقال له أريد هذا، فقال له لا لا لا أنصحك به، قال له أنا أريده، قال أنصحك به وإن عدت بي وإن عدت به إلي لا أخذه منك، إنه كل ما يروح مع واحد بيرجعه ده ما بيشتغلش ده ما بيعملش، لكن هذا الرجل رأى في هذا الإنسان شيئا، لأن الصالحين بيعرفوا بعض، عرف أن عنده سر، لما ناداه قال له أنا لا أستطيع أن أعينك على ما تريد اتركني وشأني، فقال أريدك كما أنت خلاص، قال له إذن النهار لك والليل اتركه لي. ف فالمهم هو في الطريق ومشى معه وكذا، فصار يحادثه، وهذا إنسان صار يتابعه الذي أخذه، صار يتابعه، فوجد أن له حالا مع الله في يقوم الليل وبالنهار وكذا وما إلى ذلك، فعندها أخبره. فالخلاصة هذا الرجل ماذا قال؟ قال: يا رب إن كشف السر الذي بيني وبينك فاقبضني إليك.
0: سبحان الله.
1: إن كشف السر الذي بيني وبينك فاقبضني. وفي قصص مشابهة لهذا كثيرا، إنسان لما أجرى الله على يديه كرامة فظهر أمره بين الناس فقال: يا رب اقبضني إليك فقد انكشف السر الذي بيني وبينك. لأن هؤلاء يخافون على أنفسهم،
0: يخافون من الرياء،
1: من الرياء،
0: استعراض.
1: لذلك يقول لك العلماء لما يذكروا أن المراحل التي يمر بها الولي الصالح آخر شيء يتخلص منه الصالح الرياء. ذلك بعض الصالحين، محمد بن المنكدر يقول: عالجت نفسي 40 سنة حتى استقامت.
0: سبحان الله.
1: 40 سنة حتى استقامت معي على أمر الله. يقولوا آخر ما يتخلص منه الرجل الصالح هو الرياء. قال يقولون: يعالجه ثم يأتيه، يعالجه ثم يأتيه، يعالجه ثم يأتيه. طب هؤلاء الصالحين، طب كيف نحن؟
0: وهذه القوة على فكرة، مواقع التواصل والمحتويات والاستعراضات قوة ناعمة، يعني هكذا تسمى، تدخل إلينا دون أن نشعر. يعني ما هي اليوم كلمة، اليوم الثاني معلومة، مثل ما قلنا إذا مش اختصاصيين واحد بتلاقي خلاص لمجرد أنه يعرف في التقنيات بيفتح فيديو ويتكلم وبيحكي، في لا يلقون لكلامهم أي بال. المتأثر، يعني صار عدد المؤثرين أكثر من عدد المتأثرين، وبيحكوا بمواضيع للأسف. ولكن نحن منلاحظ أيضا أنه في بعض الناس عندهم قدرة على استقطاب أيضا الشباب من خلال بعض المواضيع، من خلال قدرتهم على الاستعراض والكلام، وعندوا النجاحات معينة يؤثرون.
1: أكيد حضرتك عارفة أن النهاردة بقت فيه يعني دورات تعمل لهذا الأمر، دورات أنه إزاي أنا لما أقف وأتكلم، وحتى الإشارة، حتى رفعة العين، رفعة الحاجب، إمتى أرفع، إمتى أنزل،
0: لغة الجسد،
1: إمتى أظهر كذا، إمتى أخفي كذا، دورات بياخدوها علشان لما يقف هذا الشخص ويكون قدام الكاميرا أو شيء ونحو أو قدام مجموعة من الناس، فإذا تكلم أو ومتى يرفع صوته ومتى يخفض صوته، ومتى يتكلم بنبرة حادة ومتى يتكلم بنبرة هادئة إلى غير ذلك. كل هذا يعني صار يعني كأنه علم وله أسس ويتعلمونه حتى يؤثر وحتى يجذب الانتباه. فهذا كله هو في الأول وفي الآخر كما قلنا، الإنسان منا إذا كانت عنده يعني ما يسمى بالرقابة الذاتية، أو اللي احنا بنسميها اللي هو بالأصل فيها المراقبة لله تبارك وتعالى. لما الإنسان يكون عنده مراقبة لله، يعلم أن الله مطلع عليه، وأن الله لا تخفى عليه خافية، وأنه سيحاسب يوم القيامة على كل كلمة وعلى كل فعل وعلى ما قدم وعلى ما قال وعلى ما كتب. الواحد مننا قبل ما يكتب أو يعمل، قبل ما يكتب ما يفكرش أنه هو عبارة، نقول لك إيه منشور حطيت وأنا كنت مضايق وحطيت كلمتين على صفحة صفحات التواصل ولا غيره، أو مثلا. وبعدين في نقطة كمان، بعض الناس صارت هذه المواقع وكأنها مكان لتفريغ
0: الشحنات والغضب والحزن.
1: إنه وللأسف للأسف ده كمان من ضمن الأشياء اللي بتجينا المشاكل وغيره اللي الواحد بيطلع عليها، انه بتيجي بتلاقي خراب اسره من وراء بعض المنشورات. لانه في بعض الاشخاص زي ما في زي بيقولوا في الذئاب البشريه، في الذئاب التي من الحيوانات، في ما يسمى بالذئاب البشريه. بعض الاشخاص قاعدين لا شغله ولا عمله، بس يتصيدون من هنا ومن هناك، فبيشوف فلانه دي كل شوي بتنزل شيء حزين، وفلان ده مش عارف كذا، فيجي يفوت لفلان: انت ليه حزينة وانت ليه مش عارف كذا، وده اللي معاك ده ما يعرفش النعمة، قدر النعمة التي هو فيها. ثم يدخل مرة بعد مرة، ثم هي تلقي إليه بأسرارها وبأسرار بيتها ونحو ذلك، فيتطور الأمر من شيء إلى شيء إلى شيء حتى تحصل الكوارث، حتى تحصل الكوارث. وللأسف يعني من ضمن الأشياء، بعض الأمور المشاكل اللي الواحد طلع عليها عند بعض الناس، إنه أسرة من الأسر بعدما خربت الأسرة اتضح إنه الأمر هذا الزوج شك في زوجته، فعمل اسم مستعار، ثم صار يراسلها بطريقة معينة، ثم صارت تتودد إليه إلى أن طلب منها أن تتطلق، فتطلقت وكذا وتنتظره، ففاجأها في يوم الطلاق إنه أنا فلان فلان فلان. يعني ليه؟ لأن عاشت بالوهم، والذي عمله هو شيئا ليس جيدا وليس صحيحا. لكن شوفي إلى الخطورة التي وصلنا إليها. فلذلك إن لم تكن المراقبة لله سبحانه وتعالى، لذلك الواحد منا يعني يقول من أعظم الذنوب ذنوب الخلوات، اللي هي بعض الناس إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والعياذ بالله. أمام الناس يخشى أنه لا، لو الناس شافوني، لو رأوني وأنا أعمل هذا الحرام وكذا وكذا وكذا. لكن إذا خلى ليس معه أحد، قالوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هؤلاء يعني إن لم يتداركوا فأمرهم عظيم، إن لم يتداركوا. فالواحد منا إذا خلى يعني يقولوا إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. الله مطلع علي، معي الملائكة يرون ما أفعل ويسجلون ما أقول وما أفعل. فلو كل واحد منا كانت عنده هذه الرقابة وكانت عنده هذه المراقبة لله تبارك وتعالى، سيتغير الأمر كثيرا. بل أحيانا قد الواحد منا لا يحتاج إلى قانون يرضعه ونحو ذلك، لأنه هو عنده الراضع الذاتي. أنا أخاف الله فلا أقع في هذا الحرام، وإذا وقع في شيء من الحرام فإنه يبادر بالتوبة، يبادر بالرجوع إلى الله، يبادر بعمل ما يرضي الله تبارك وتعالى، ويبادر بأن يترك هذا الحرام وهذا الشيء الذي وقع فيه وهذا الأمر الخطأ الذي كان وقع فيه.
0: يعني أنا بدي أشكرك على هذه النقطة اللي أثرتها فضيلة الشيخ. أنا حابي كنت موضوع أخده لوحده هيدا الموضوع،
1: إن شاء الله هو ده عايز مواضيع مش موضوع.
0: لأنه عادة نحن الخراب يبدأ من بعض المؤثرين. طبعا نحن لا يعني المؤثرون الجيدون مش ضمن موضوعنا، نحن نتكلم عن التأثير السلبي، ولكن المشايخ اللي عادة هن البلوجز غير المرئيين، المؤثرين الغير المرئيين، بيجوا لعندكم بالنهاية، بيجوا لعندكم عند الخراب يعني، ويطلبون من المشايخ ومن المتخصصين في الدين أنه أنتوا تصلحوا ما أفسدوه.
1: وفي نقطة كمان حابب أن أنا لو فضل. أخذت أغلب الحلقة.
2: لا العكس، نحن بالعكسين منسجمين بالكلام الطيب.
1: هذه مسألة المشايخ بقت ظاهرة منتشرة كتير على مواقع التواصل. حقيقة أقول للجميع، قبل أن تستمع لفلان ولفلان، قبل أن تستمع لك الداعية فلان والداعية فلانة،
0: أسماء فعلا براقة.
1: نعم. ومش بس كده، وكمان بقت تجارة أنه تعالى مش عارف عمرتك مع فلان الفلاني وفلان الفلانية وما إلى ذلك. وحقك وكذا، وبيدفعوا آلاف الدولارات. وبالأخير كم وكم من الخراب الذي يحصل من هؤلاء. ليه؟ لأنه كلنا بنشوف يعني هذا أمر صار ظاهرا. النهاردة بتلاقي مثلا واحد يعني هؤلاء ازاي
0: نحاول لأنه هي مرتبطة بفقرتنا الشهرة والمال والإعلانات.
1: نعم. اللي أنا شفته يعني أحيانا بعض الأشخاص بتلاقي بيعمل لك إيه؟ مثلا بقول لك انه انا مش عايز انه انا اجمع مال من حرام ومن بعض المشاهد المعينه او الغناء او الرقص او او او، فبيتلاقيه بيطلع بقول لك، وهذا ليس فيه ذما للتوبه، لكن لما تكون بطريق صحيح. وده شفناه، وده او خليني اتكلم على
0: بشكل عام
1: اللي يعني انا شفته. بمصر مثلا الواحد شافه مثلا من كثير من الأشخاص لما كان مغني أو كان كذا أو كان كذا وصار لي متابعين أعداد كبيرة، ثم فجأة هذا الإنسان قال لك أنا تبت إلى الله. نعم أمر حسن وشيء جميل، لكن مش معنى أنك تبت إلى الله أنك صرت شيخا
0: أو صرت مرجعا ديني.
1: هذا هو للأسف، أنه تاب إلى الله شيء حسن وشيء جميل ونشد على يديه إذا إنسان كان عاصيا وأراد الرجوع إلى الله، ولنا في ساداتنا الصالحين الأسوة والقدوة. يعني فيما يذكر ويروى أنه كان في واحد من العلماء الكبار الشيخ بدر الدين الحسني، كان من كبار علماء الشام، فبقوله في زمانه كان لسه طالع موضوع التمثيل وكذا، فكان حتى كان يقولوا ده ممثل، انه شيء امر يعني ليس هينا. نعم. فالمهم واحد من هؤلاء جاء عند الشيخ بدر الدين فقال له فلان كذا على الباب يريدك، كيف انت تقابل الشيخ؟ لا. فقالوا للشيخ بدر الدين، قال فخرج، قال اين هو؟ انا اخرج اليه. فخرج هو اليه ثم قال له شيخي اريد ان اتوب. قال له وما الذي يمنعك؟ قال ففتح جبته وقال تعال إلي أنا وأنت نتوب إلى الله. ما تعالى علي، ما تكبر علي. فإنه واحد كان في طريق المعصية أراد التوبة هذا شيء حسن وشيء جميل، لكن مش معنى أنك تبت إلى الله أنه فيعمله أخذ طريقا آخر، اللي هو بتلاقيه أطلق لحيته صار يحفظ بعض الأغاني أو بعض الأناشيد الدينية، صار يخرج على اللايف وعلى تيك توك وعلى مش عارف كذا وعلى كذا، وبقى المتابعين اللي كانوا متابعينه بالأعداد دي بقى هم برضو متابعينه، فصار يؤثر فيهم بطريقة أخرى لكن للأسف بطريقة غير صحيحة. يعني هذا الإنسان نصب نفسه شيخا، نصب نفسه داعية إلى الله، نصب نفسه إنه هو يقول ده حلال وده حرام، وللأسف وهو ليس عنده الأهلية، ما تلقى العلم لمجرد شهرته، لمجرد أنه مشهور فصاروا يقبلون منه. لا، ليس الأمر هكذا. شوفي النووي ماذا يقول في مسألة الاستفتاء، قال لا يستفتى غير العارف الثقة. حتى لو كان عنده علم لكنه غير الثقة، غير عارف بالله، قال لا يستفتى غير العارف الثقة. فقد النهاردة احنا بنشوف لمجرد انه انسان اطلق لحيته او قال الله قال رسول الله، وللأسف ثم يأتي ويفسر على هواه. فشفنا النهاردة كتير من الاشخاص او من اللي كانوا مغنيين او غيره، بعضهم اخذ الناس الى هذه الافكار المتطرفة الهدامة، وبعد ما سحب الناس وراه انا خلاص أنا ندمت على اللي فعلته. طيب
0: حتى مثلا بالنساء يتحجبنا البعض وبيصيروا مشهورات ومعروفات. نعم. ترجع بتشيل الحجاب.
1: نعم.
0: يعني كمان هيدا مش صارت لمجرد أنها تحجبت، هي مرجع ديني.
1: صح.
0: حتى خلال اللقاءات وظهورها بدهم يعطوا أحكام دينية.
1: صحيح.
0: وتلاقي أحكام دينية، طب من أنا؟ يعني حتى نحن دائما من نحن حتى نعطي الأحكام الدينية؟ يعني ومن قال لا أعرف فهي فقد أفتى. يعني
1: بالعكس، لا مش بس كده، انه شوفي سيدنا علي رضي الله عنه لما يقول وبرضها على كبير ان اقول لا ادري فيما لا ادري،
0: ولكن بدهم يصيروا يعطوا
1: لا
0: بيقولوا لك برايي وانا بشوف هيك الموضوع وهو بعيد جدا عن
1: هذا للاسف. لذلك بنقول انه كل واحد مننا قبل ان يتكلم وقبل ان يكتب وقبل حتى قبل ما تحط اللايك، حتى قبل ما تعملي مشاركة لهذا المنشور او لهذه الكلمة او لهذا الشيء،
0: الضوابط انظر الشرعية.
1: نعم. نعم. اذا كان عندي ميزان شرعي فانا عند ذلك انظر هل هذا يقال او هذا لا يقال. مش معنى كده انه المشايخ لا هيعملوا نفسهم سلطة على الناس انه يعملوا كذا او ما يعملوش كذا. انا بقولكش لا، انا بقولك خلي عندك ميزان شرعي، ميزان شرعي تزن به الأمور. فإذا اختلطت عليك الأمور إلجأ إلى أهل العلم وسلهم هل هذا يصح أو هذا لا يصح، هل هذا يليق أو هذا لا يليق. لأنه زمان كان ممكن الواحد أنا مثلا خليني أقول مثلا بالمسجد عندي مثلا 100 واحد 200 واحد، عندي 10، عندي أكثر، عندي أقل، ف فالأعداد معروفة والأشخاص معروفين. فلو أخطأت سهل إن أنا أرجع لهم، زي ما حصل لما سيدنا عمر كان أفتى بشيء معين وبعدين صعد على المنبر وقال أصابت امرأة وأخطأ عمر، لأنه معروف من الذين يحضرون. أما الآن مثلا أنا بتكلم الآن مثلا عبر أثير إذاعة FM إذاعة الجالية الإسلامية، أنا الآن لا أدري كم العدد الذين هم يستمعون إلي، وخاصة لما نشوف آخر الشهر مثلا في ملايين المشاهدات. طب الله أعلم، قد هل كل الذين يستمعون إلي الآن هم داخل سيدني ولا خارج سيدني ولا بس داخل أستراليا، ولا كمان ما في كمان أبليكيشن على الإنترنت. صحيح. يعني كمان في ناس خارج أستراليا بيسمعوا، وده ليس عن عبث. يعني أنا أعرف أشخاصا تعلموا كثيرا من الأحكام عبر أبليكيشن لذا هو يعني، وده عرفته مصادفة، كنت بتكلم مع بعض الأشخاص وإحنا بمصر، فقال لي في إذاعة مش عارف كذا كذا وفيها شيء بالإنجليزي، فبص لقيتها إذاعة 2FM. ده واحد في أقاصي الأرض بيستمع إلى الإذاعة، فمعناه أنت مش عارف العدد، عدد الناس. فلو كان الواحد مننا عنده هذه المراقبة اللي احنا كنا بنتكلم عليها، إنه هذه الكلمة التي أنا أقولها أنا مسؤول عنها، ومن عرف أنه مسؤول أعد للسؤال جوابا. عشان كده القصة المعروفة بتاعت الفضيل بن عياض لما تقابل مع واحد من الأشخاص وكان قد كبر في السن، فقال له أيا هذا كم مضى من عمرك؟ فقال 60 سنة. فقال منذ 60 سنة وأنت تسير توشك أن تصل؟ فقال الرجل يا فضيل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له أو تعرف معناها؟ قال نعم، إني لله عبد وإني إليه راجع، يعني أعود، يعني معناه يوم القيامة وبعد الموت ونحو ذلك. فقال له ما دمت تعرف أنك لله عبد وأنك إليه راجع، لا بد وأن تعلم أنك مسؤول، ومن عرف أنه مسؤول لا بد وأن يعد للسؤال جوابه. فقال له يا أبا يحيى، كان يلقب أبي يحيى، قاله يا أبا يحيى إذا فما الحيلة؟ قال إنها يسيرة، أحسن فيما بقي يغفر الله لك ما مضى وما هو قادم. بمعنى تب إلى الله إن كان عندك شيء وقعت في شيء مما مضى، تب إلى الله توبة نصوحة، الله يغفر لك ويتقبل منك، معناه تدارك الأمر. فالواحد منا لا يدري، الواحد منا النهاردة يعني الموت لا يترك صغيرا ولا كبيرا، بل صار الموت يطرق أبواب الصغار أكثر من الكبار. فالواحد منا إن لم يستعد ويتوب إلى الله عز وجل ويعلم أنه يوم القيامة سيسأل، لا تزول قدم عابد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، منها يسأل عن علمه، ماذا عمل فيه هذا العلم الذي أعطاك الله إياه، إن كان علما، إن كان علم الدين، أو إن كان في بعض العلوم الدنيوية ونحو ذلك، ماذا فعلت، ماذا قدمت للناس، أنت الذي يا من تجلس أمام الشاشات لتعظ الناس أو لترشد الناس أو لتوجه الناس، وأنت يا من تجلسين أمام الشاشات من أجل أن تقدم النصائح والإرشادات خاصة للنساء ونحو ذلك، ماذا تقولين للناس؟ أو يعني بعضهن تسببت في خراب كثير من البيوت بدعوى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وكلنا يعرف كذا وكذا وكذا. ف يعني لو مثلا كل هؤلاء، لو كل واحد منهم سأل نفسه أنا ماذا أقدم للناس، هل ما أقدمه إن سئلت عنه يوم القيامة هل أكون سعيدا، هل أكون راضيا عنه يوم القيامة أم لا؟ طيب إن كان الجواب لا يصح، لا ينبغي، فإذا علي أن أتدارك، وبس هضحي بالشهرة وبالمتابعين وبالبتاع وبكذا وبكذا، أن تقدم شيئا نافعا للناس، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الشيء الذي ينفع ننتفع الناس به هذا يبقى، هذا يبقى ويبقى أثره، يعني يبقى حتى بعد الوفاة. النهاردة مثلا الإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك وهؤلاء الأئمة العظام كم مضى على وفاتهم؟
0: نعم صحيح،
1: مئات السنين، إلى اليوم الناس ينتفعون بعلمهم، حتى وإن تطاول عليهم بعض الأصاغر، وده ما كنا بنتكلم عليه من شوي، بيطلعنا بعض الأشخاص لمجرد أنه مشهور على الإنترنت أو غيره، زي ما شفنا للأسف
0: يتطاولون على البخاري
1: للأسف واحد واحد منهم نصب نفسه أنه هو عالم وأنه هو كذا وأنه هو كذا، وهو بالأصل يعني من عاد إلى ماضيه وشوفه بيلعب بالجيتار وبيلعب بكذا، طالع كفر أبو حنيفة، كفر الشافعي، وكفر السيوطي، وكفر النووي، وكفر هؤلاء، يضربون الأمة في ثوابتها وفي علمائها.
0: صحيح.
1: فينبغي الحذر، ينبغي الانتباه. عشان كده دايما بقول للناس مش كل واحد أطلق لحيته، وهذا ليس ذما للحية أو لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مش كل واحد لبس القلنسوة أو لبس العمامة أو أطلق اللحية أو كذا معناه أنه صار أهلا لأن يستفتى وأهلا لأن يؤخذ منه العلم. ينبغي الحذر وينبغي الانتباه، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا لما قال أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر، قال دعاة على أبواب جهنم من اتبعهم قذفوه فيها. طب هذا النبي محمد هو الذي أخبر، قال أناس من جلدتنا بصورتنا، يعني بل في بعض الروايات قال يطلقون لحاهم وثيابهم إلى أنصاف سوقهم، يعني ظاهرهم صورة السنة كما ورد في السنة، لكن هؤلاء دعاة على أبواب جهنم من اتبعهم قذفوه فيها، يأخذون الناس إلى عقيدة التشبيه والتجسيم، يأخذون الناس إلى عقيدة التكفير والتفجير. فالإنسان عليه أن ينتبه وعليه أن يحذر.
0: نعم.
1: ينبغي الانتباه وينبغي الحذر.
0: يعني فضيلة الشيخ كلام رائع وكلام بمنتهى الواقعية. طالما نحن نتكلم عن المحتوى، هل تفكر يوما بأنك تظهر للناس وتقدم هذا المحتوى عبر المواقع ولا لسه مش جاي للذهن؟ يعني هيك
1: لا
0: سؤال.
1: لا كان موجود يعني
0: على قوة تأثير الإذاعة من خلال المتابعات.
1: هو سبحان
0: يعني
1: الله
0: تأثير كبير.
1: عشان نعرف بس خطورة الأمر.
0: تفضل. يعني هذا
1: أحيانا كنا لما قبل ما نطلع يعني بعض اللقاء أو كثير من اللقاءات مساء على بعض القنوات الفضائية وغيره، كان أحيانا المعد يطلب إنه يا شيخ عايزين ترند النهاردة بصراحة.
0: نعم.
1: يأتي ويطلب منك تشوف لنا حاجة كده شذة تولع الدنيا، تولع الموضوع، شوف لنا مش عارف حاجة غريبة، شوف لنا مش عارف كذا. فلذلك هذا المنزلق خطير، وهذه البيئة، لأن أنا عايشت كثيرا من أهلها.
0: نعم.
1: ليست هينة وليست سهلة، وما كانش الواحد

0: الناس ونحو ذلك أو لست أهلا. فإن رأيت في نفسي الأهلية وبتجرد وصدق إن رأيت في نفسي الأهلية إنه أنا أطلع وأظهر وزي ما أقول أكون ماسك نفسي وأدي نفسي، نعم لما لا أفعل أقدم
1: لأنه في ناس صراحة نستفيد منهم، يعني سواء في المعلومات الدينية والدنيوية نتابعهم نستفيد منهم
0: بلا شك. لا تخلو الأرض أكيد. لا تخلو الأرض،
1: يعني بحب هيك نكون بوزيتيف أو إيجابيين.
0: بالعكس
1: في
0: لا موجودين بس لكثرة الغث الذي طغى على الواقع بقيتي بتقلبي عن الشيء المفيد، عامل زي بقولك إبرة بكم أش تعملت تدوري تدوري تدوري عشان توصلي وللأسف بعض الناس هو بيدور قد يعلق في شيء هنا ويعلق في شيء هنا هناك، فبيلحق بيطلع وفي الناس اللي بتغرق.
1: ما قلنا في خلال الكلام هذه تسمى القوة الناعمة، يعني الإنسان بدون أن يشعر أحيانا يستدرج يستدرج إلى مواضيع، يستدرج إلى محتويات ويتعلق بها، فلهيك نحن بالنتيجة بشر.
0: وفي نقطة كمان خليني بالنسبة لي أختم بيها، أنا مش مطلوب مني أنه أكون الإنسان اللي بيفهم بالطب وبالهندسة وبالحياة الاجتماعية وبالحياة وبالأمور الدينية و و و و و مش مطلوب مني أنه أنا أدلو بدلوي في كل شيء، مش مطلوب مني أنه أنا أتكلم في كل أمر وفي كل واردة وفي كل شاردة، مش مطلوب مني أنه أنا أتدخل في الحروب الإقليمية التي تدور بين هنا وهناك، مش مطلوب مني أن أتدخل وأعطي رأي في كل شيء. بل العكس، مطلوب إلا أنا أضمنه أنه أنا أمسك لساني وأمسك نفسي، فلا أتكلم إلا بالشيء الذي فيه خير ولا أتدخل. يعني بيقولوا من الحكمة أنه الله عز وجل يعني جعل للإنسان أذنان وجعل له لسان، قالوا ليسمع أكثر مما يتكلم ولينصت أكثر مما يتكلم، وكمان حتى مع هذا اللسان الله جعل له كأن عليه بابان، كأنه في سجن وعليه بابان، الأسنان ثم الشفتان. يعني معناه حتى لما يتكلم انتبه احذر، لأنه كما قال الشافعي فإنك لا تزال سالما ما دمت صامتا، فإن تكلمت كتب لك أو عليك. فقبل أن يتكلم الواحد منا أو حتى في الكلام اللي هو المباح اللي هو أكلنا شربنا رحنا جينا، قال العلماء على الإنسان ألا يكثر منه لأنه يسحبه للوقوع في الحرام، فالإنسان يحذر والإنسان ينتبه. لذلك العلماء يقولون حفظ اللسان يساعد على حفظ الدين، وورد في الحديث عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك.
1: يعني أنا بدي أشكرك فضيلة الشيخ في نهاية هذا اللقاء، بدي أشكرك رقية، يعني يحكينا بمواضيع مهمة، يعني أهم شيء أنه نوصل لمرحلة ندرك فيها، يعني إذا بدي لخص كلامك أن لا نجعل عدد المتابعين أكبر من القيمة الذاتية، ولا نصدق كل ما نراه على الشاشة، وليس كل مشهور ينفع أن يكون قدوة، وليس كل مؤثر هو سيئا. يعني هذه من النقاط التي أنهينا بها أنفسنا، وعلينا أن نسأل أنفسنا قبل أن ننشر، هل بالفعل نحن راضون عما نشرنا؟ هل بالفعل نرضى أن يرانا أولادنا في هذه، أن يرانا أولادنا في هذه الصورة التي ظهرنا بها؟ يعني وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، بشكرك فضيلة الشيخ، بشكرك رقية معي، وبشكر المستمعين الكرام المتابعين. يعني اليوم دائما نصل إلى هذه إلى هذا المنعطف، الهدف منه أنه نصون أنفسنا، يعني حتى نصون أنفسنا في دنيانا وأخرانا. شكرا لكم مستمعينا الكرام، شكرا لكل من تابعنا عبر الاستماع والمشاركات، وبعتذر من كل اللي ما قدرنا ناخد اتصالات. إلى الملتقى، إلى أن ألقاكم، أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقتي

0: You are tuned to 92.1 FM Muslim Community Radio.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الدرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية أرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، معكم أخوكم هاني والشيخ فواز عبود. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعين الكرام، سنتناول اليوم سورة الكافرون بالقراءة وبيان المعاني الواردة فيها، مع بيان بعض أحكام التجويد التي تتضمنها هذه السورة، ثم نترجم ما ذكرناه باللغة الإنجليزية. سمحت الشيخ فواز، لو تتفضلوا علينا بقراءة السورة كاملة حتى يسمع المستمعين الكرام سماع قراءة السورة بطريقة صحيحة، تفضلوا.
1: بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. والآن إن شاء الله يعني حنبين لمستمعينا الكرام أحكام التجويد الواردة في أول آية من هذه السورة. نرجو من سماحتكم أن تبين ما يوجد من الأحكام في هذه الآية
1: إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون، عنا أول شيء بحسب ما يظهر أنه عنا المد أتى بعده همزة، لأن المد في كلمة، في كلمة يا، والهمزة في كلمة أيها، هذا بيعبر عنه القراء بأنه هذا مد منفصل، وحكمه أنه جائز، يعني بيدخل تحت المد الجائز المد المنفصل. والواحد فيه مده يعني بقراءة حفص عن عاصم فيه مده حركتين من طريق، وكمان فيه مده 4 أو 5 حركات. هلأ بيرجع أمر الياء في كلمة أيها، لابد من بيان الشدة فيها، أنه ما يطلع فيها مثل لين، فما يقول أيها، لابد أن يقول أيها الكافرون. أي أيها الكافرون. الكافرون فيها مد الواو، أتى بعدها نون سكنت لأجل الوقف، فبيسموا هذا المد مد عارض للسكون. هي الأصل النون مفتوحة، لكن لأجل الوقف شو صار بها الفتحة؟ سكنت، فصار عندي أنا واو مدية أتى بعدها سكون عارض، فبسموا هذا المد مد عارض للسكون. كذلك حكمه الجواز، في الواحد يمده حركتين، في الواحد يمده 4، في الواحد يمده 6 حركات. نعم، والله تعالى أعلم.
0: بارك الله فيك. سادي listeners, Sheikh Fawaz recited the surah for us, and we started talking about the rules of recitation that are applicable to the first verse, and we started off with Ya Ayyuha. The Sheikh explained that over here we have a mad munfasil, and as we explained in previous episodes, you can provide that mad with 2 harakat or 4 harakat or 6 harakat. And then for the ya in ayyuha, you must ensure that you apply a shadda. And the Sheikh said that over here it's important, because in some instances as well, if you don't, then it may change the meaning. So always need to ensure that you properly recite the Holy Quran. And then the Sheikh explained in the word al-kafirun that over here we have mad arad lis-sukun, because when you're stopping on the noon, there is going to be a sukun at the end of the verse, and then the waw has a sukun, and before the waw there is a dhamma. So over here you stretch the mad for the wow. بارك الله فيك فضيلة الشيخ
1: و... آمين وإياكم.
0: سبحان الله نسينا نبين لمستمعين الكرام إذا هذه السورة مكية أو مدنية، إذا ممكن تبين لنا الله يبارك
1: فيك. هذه السورة سورة الكافرون، اختلف فيها الصحابة، بعض الصحابة قال إنها مكية والمراد أنها نزلت في مكة، نزلت والرسول عليه الصلاة والسلام كان ما زال مقيما في مكة، وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، وبعضهم قال أنها مدنية، معناه نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فالقول الأول هو قول ابن مسعود أنها مكية، والقول الثاني أنها مدنية، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه.
0: So as Sheikh explained, that Surah Al-Kafirun is Makkiyan according to Ibn Mas'ud and Madaniyan according to Ibn Abbas. And as we elaborated in previous episodes, when we say Makkiyan, that means it was revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam whilst he was in Mecca. And if it's Madaniyan, that means it was revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam whilst he is in Al-Madinah. فضيلة الشيخ إذا ممكن هلأ تبين معنى أول آية من سورة الكافرون للمستمعين الكرام.
1: نعم.
0: بارك الله فيكم.
1: الله يبارك فيكم. هلأ الأمر الأول قبل أن نبدأ هذه السورة، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها بعض الصحابة، روى أبو داود والإمام أحمد وغيرهما عن فروة بن نوفل عن أبيه نوفل قال: يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي. فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك.
0: So Sheikh Fawaz was explaining that subhanAllah the Prophet sallallahu alayhi wa sallam he mentioned to some of his companions, and Abu Dawood and Ahmad and others narrated from the root of Farwa ibn Nawfal, from the root of his father, that he asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to teach him something to say when he retires to bed. And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told him to recite Ya Ayyuhal Kafirun, as in Surah Al-Kafirun, for it clears you from associating partners with Allah from shirk.
1: قوله تعالى قل يا أيها الكافرون، قل يعني هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن النبي كان مأمورا أن يقول لهؤلاء الكفار المخصوصون الذين كانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم يا أيها الكافرون. فقل أمر من الله، يعني قل يا محمد يا أيها الكافرون، يعني هؤلاء الكفار كانوا قد طلبوا من النبي، هؤلاء الكفار المخصوصون كانوا قد طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعبد أوثانهم سنة، وأن يعبدوا إلهه سنة. أن يعبد يعني طلبوا من الرسول أن يعبد أوثانهم سنة، ثم بعد مضي السنة هم يعبدون إلهه سنة. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة إخبارا أن ذلك لا يكون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعبد أوثانهم سنة أو أنهم يعبدون إلهه سنة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه لما قرأ الرسول هذه السورة أمامهم وفي ناديهم وفي مكان بسطة نفوذهم، مع ما في هذا الوصف من الازدراء بهم، دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي بهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحميه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظه.
0: نعم. So Sheikh was explaining the meaning of the first verse of Surah Al-Kafirun, and he said over here, قل literally means say, but we know that this is an order from Allah subhanahu wa ta'ala, where it is addressing Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to mean, say, O Muhammad, to the kafirun, to the blasphemers, and in this reference over here, it's to specific blasphemers, the ones that asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to worship their idols for 1 year, and then they would worship Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam's God for 1 year, as in Allah subhanahu wa ta'ala. And then Allah subhanahu wa ta'ala revealed this surah affirming that this shall not happen. And as we said, the word qul is proof that Allah subhanahu wa ta'ala ordered the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to say to them right at their headquarters and gathering place. And this address, it humiliates them and proves that the Prophet sallallahu alayhi wasallam did not give heed to them. For Allah.
2: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يا أيها الإخوة، هاتان فائدتان عظيمتان: الأولى أن طول السكوت فيه حفظ للدين، فيه سلامة من معاصي اللسان، وذنوب اللسان أكثر من ذنوب اليد والعين والرجل والبطن. الكذب من ذنوب اللسان، وشتم المسلم من ذنوب اللسان، وإيذاء المسلم بالقول كذلك، والغيبة من ذنوب اللسان، وكثير من الكلام يوقع في المعصية. ثم المسلم إذا كان طويل السكوت شيطانه يغضب، لأن شيطانه يحب له أن يكون كثير الكلام، لأنه إن أكثر من الكلام قد يرميه في المعاصي، وقد يرميه في الكفر أيضا، أو يرميه في معصية من المعاصي الكبيرة، أو في معصية صغيرة. لذلك طول الصمت مهم، ولا تبالي إن عيرك الناس. الناس اليوم إن جلس معهم واحد يطيل الصمت يقولون: هذا ما عنده فهم، لو كان عنده فهم لتكلم كثيرا. العاقل لا يبالي بما يقولون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. ويروى أن سيدنا سليمان عليه السلام قال: إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. هذا يروى عن سيدنا سليمان عليه السلام. أما الفائدة الثانية، فإنه مما ينفع لطرد الوسواس في أمور العقيدة وفي غير ذلك، أن يعرض الشخص عنه، أن يشغل فكره بشيء آخر، ثم إن عاد كذلك يعرض عنه ويشغل فكره بشيء آخر، ويقرأ قول الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، يكثر من هذا. الوضوء له شيطان يشتغل بالإنسان ليعكر عليه، والصلاة لها شيطان ليعكر على المصلي، غير القرين الذي يلازم الشخص في الليل والنهار. للوضوء شيطان وللصلاة شيطان حتى يعكر. هذا الذي يوسوس للصلاة لما يسمع الأذان من شدة كراهيته للأذان يهرب، يذهب إلى مسافة 3 أميال، ثم يعود لما ينتهي الأذان، يعود ثم لما تقام الصلاة أيضا يهرب، ثم يعود لما تنتهي الإقامة يعود، ثم لما يدخل في الصلاة يدخل في صدره فيوسوس له حتى لا يصير في قلبه خشوع، ثم حتى لا يعرف

وكل من الملائكة عشر، وقال بعض السلف عشرون، لكل واحد عشرون من الملائكة. هذا القرين من الشيطان وظيفته أن يدخل إلى صدره ويقول اعمل كذا اعمل كذا من المعاصي، ويثبطه عن الخير من العبادات. ثم غير هذا، شياطين تجول في الطرق وفي الأسواق، لما يخرج الشخص من البيت يتبعونه حتى يوقعوه في المعصية. لا يظهر للشخص هذا القرين إلا أن يكون متشكلا. مرة شخص من علماء اللغة عمل بيت شعر للخمر في رأسه، لا كتبه ولا نطق به، فإذا شخص ماثل أمامه قال له أسمعني البيت الذي عملته في الخمر، فاستغرب هذا الشخص، قال كيف يسألني هذا عن هذا البيت ما كتبته ولا قرأته بلساني؟ فلما رآه مندهشا قال له أنا قرينك، معناه أنا وسوست إليك حتى تقول هذا البيت. الله يكفينا شر أنفسنا وشر الشيطان، آمين. النفس أيضا لها شر غير شر الشيطان، لأنها ميالة إلى المعاصي، إلى الفسق، إلى الشهوات، إلى حب الاستعلاء على الناس. ابن آدم بين شر نفسه وبين شر الشيطان، وهذه الدنيا دار امتحان، العاقل فيها من خالف نفسه وخالف هواه وخالف شيطانه. وأفيدكم بفائدة عظيمة، أن مما يفيد لتوقي أذى الشياطين الذين يسيرون في الطرقات أن يقول الشخص إذا خرج من البيت هذا الدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال عند مغادرة المنزل بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يكرمنا برؤية الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: من بر الوالدين زيارتهما بعد وفاتهما.
2: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها.
0: Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: such as what we've talked about, running, swimming, and most importantly, the cold showers.
1: Thank you guys for listening to this episode of Beneath the Surface. Make sure you tune in for the next episode.
2: التويم اف ام سبونسر. الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي املوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على انواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسيل، تليفون 7813 630 من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
2: Sponsoring 2MFM.
7: Al-Amana College. For anyone who is concerned about their child's future in this life and the next, Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022, Bankstown 9708 1220.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام معكم أخوكم هاني والشيخ فواز عبود السلام عليكم شيخ
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: إن شاء الله سمحت الشيخ حنتابع مع مستمعين الكرام برنامج حكم الدين مع حلقة جديدة في تفسير بعض سور القرآن من الجزء الأخير الجزء الثلاثون. My dear listeners, you are joined with Brother Hani and Sheikh Fawaz Aboud with a new episode of the Hukm al-Din program, which concerns the Quran recitation and explanation of the meanings of the verses within the last chapter, the 30th chapter, Juz' Amma. سنتناول اليوم سورة الماعون بالقراءة وبيان المعاني الواردة فيها وبيان بعض أحكام التجويد اللي بتتضمننا وهذه الصورة وبعد ذلك إن شاء الله حنترجم ما ذكرناه باللغة الإنجليزية لو بتتفضلوا سمحت الشيخ بقراءة السورة كاملة حتى يتسنى للمستمعين الكرام سماع قراءة السورة بطريقة صحيحة تفضل
1: إن شاء الله تعالى بارك الله فيك نشكركم على هذه الفرصة بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين

0: ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك شيخ.
0: آمين وفيك.
1: شيخ لو بتتفضل وتبين لنا هل هذه السورة سورة الماعون مكية أو مدنية؟
0: ذكر أهل العلم أن هذه السورة سورة الماعون هي مكية، وقيل أنها مدنية، وعدد آيات هذه السورة 7 آيات.
1: وشيخ لما بنقول مكية أو مدنية شو معنى هذا؟
0: لما يقول العلماء عن سورة من سور القرآن أنها مكية، يريدون بذلك أنها نزلت وكان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله حينها في مكة. ولما يقولون مدنية معناه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها في المدينة. هذا المراد بقولهم هذه السورة مكية وتلك السورة مدنية. أما هذه السورة اختلف فيها، يعني الاختلاف فيها كما بينا أن العلماء قالوا مكية، لكن قيل كذلك أنها مدنية.
1: الله يجزيك عنا خير.
0: آمين وإياكم.
1: سادي listeners, Sheikh Fawaz was just explaining to us that سورة الماعون in the last chapter of the Quran is comprised of 7 verses, and some scholars said that it is Makkiyan and other scholars said that it is Madaniyan. And what this means is that some scholars said this surah was brought down on the Prophet sallallahu alaihi wasallam whilst he was in Mecca, whilst other scholars said that this surah was brought down on the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he was in Al-Madinah. والآن مستمعينا الكرام سيحدثنا الشيخ على أحكام التجويد الواردة في الآية الأولى. نرجو من سماحتكم أن تقرأوا لنا الآية الأولى وتبينوا لمستمعينا الكرام الأحكام الواردة فيها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت في عنا الراء حكمها التفخيم لأنها عليها فتحة مفتوحة. الراء في إذا كانت مفتوحة يعني عليها فتحة بتكون هذه الراء حكمها التفخيم. أرأيت، هذه الراء تختلف عن بعض أحكام بعض الحروف التي هي مفخمة، يعني الحروف المفخمة هي معروفة هي 7 حروف، ولا يختلف هذه الحروف المفخمة لا تختلف أحوالها، يعني هي دائما في حالة التفخيم مثل الحرف الصاد مثلا وحرف الضاد، إلا في حال الكسر فإنه يكسر من حدة التفخيم. أما الراء ليست مثلهم، الراء بحسب حالها أحيانا تكون مرققة يعني أنها مرققة كبقية حروف الترقيق، وأحيانا تكون مفخمة وحسب الحركة، إذا كانت متحركة بالفتح أو بالضم بيكون في حالة التفخيم، وإذا كانت متحركة بالكسر فبتكون في حالة الترقيق، مش يكسر من حدة التفخيم إنما تكون في حالة الترقيق، يعني صفتها بيكون صفة ترقيق. أما إذا كانت ساكنة فينظر إلى حركة الحرف الذي قبلها، فإن كان الذي قبلها مفتوح أو مضموم أو مكسور بكسرة عارضة ليست أصلية أو مكسور بكسرة أصلية لكن أتى بعدها حرف مفخم، بتكون في هذه الحالة بتكون حكمها التفخيم. أما إذا كانت الكسرة التي قبلها أصلية، إذا كانت الكسرة التي قبلها أصلية ولم يأتي بعدها حرف من حروف الاستعلاء فبيكون حكمها الترقيق. هيدا بالنسبة للراء. أما هنا الأمر واضح، هي الراء مفتوحة يعني عليها فتحة، فإذا حكمها التفخيم ولا ننظر إلى الحرف الذي قبلها. الذي يكذب بالدين، الذي هو بس من حيث الحرف، هذا الحرف يسمى حرف لثوي الذال، ولا بد من وضع شيء من اللسان عند اللثة، لا بد من وضع شيء من اللسان عند اللثة، فيقال الذي، ليس للإنسان أن يبدل الذال زايا فيقول الذي، ليس له، فإذا هذا الحرف حرف لثوي، وحروف اللثوية هي ثلاثة: الذال والثاء والظاء، هذه هي حروف اللثوية. كذلك في كلمة يكذب كمان مرت معنا الذال مرة أخرى، كمان لا يجوز أن يبدلها الإنسان زايا فيقول يكذب، بل يكذب يعني بالذال اللثوية. بالدين هنا بدنا ننتبه على أمر الدال كتير، لأنه هون الدال مشددة، بعض الناس قد يتساهل عند النطق عند نطقه بالدال فيخرج الدال تاء فيقول بالدين مثلا، بتغير المعنى، الدين يفترق عن التين، فإذا هنا بالدين فلا بد أن تظهر الدال دا دالا ولا أن تكون شبيهة بالتاء، التاء فيها ضعف لأنه فيها همس، التاء فيها كذلك يعني هذا الهمس الذي فيها بيكون، أما الدال هي فيها فيها فيها جهر، الدال فيها جهر والدال فيها قلقلة لما بتكون في حالة السكون، أما التاء ليس لها هذا هذه الصفة التي هي للدال، فلا بد أن تتميز الدال عن التاء، فيقال بالدين. وعند الوقف بيكون عندنا وقف يسمى وقف عارض للسكون، وهذا بيكون حكمه أنه يجوز للمقرئ أن يأتي بحركتين عند الوقف أو بأربع حركات أو بست حركات، بسموه وقف عارض للسكون. لا بسموه وقف عارض للسكون لأن السكون عرض على الحرف الأخير الذي جاء بعد حرف المد، فهو ليس سكونا أصليا، يعني لما الواحد قال بالدين سكن النون، هل النون هذه في الأصل ساكنة؟ لا، هي في الأصل مكسورة لكن سكنت لأجل الوقف، فلذلك بسموه مد عارض للسكون لأن السكون ليس أصليا، ولأن السكون ليس أصلي فبيكون عندنا هذه الأمور الثلاثة، أنه إما أن نأتي بحركتين في مده أو أربع حركات أو ست حركات، اللي هو بسموه باصطلاح لأهل التجويد بسموه قصر أو مد أو توسط، أو قصر طول أو توسط، يعني بيكون هيك، هذا حكم المد فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: So dear listeners, Sheikh Fawaz was explaining some of the rules of recitation for the first verse, and he started off with the first word أرأيته with the letter راء, and he started to talk about when it is مفخم, which is a heavy letter, so in linguistic term there's a thickness and heaviness when it's pronounced, and when it's مرقق, which means when it is a light letter where we apply some form of thinning in the pronunciation. So for حرف الراء, it is مفخم when there's a فتحة or ضمة on it, and it is مرقق when there's a كسرة on it. Then Sheikh moved on to the second word, الذي, and he said the ذال in this word is a حرف لثوي, and حروف اللثوية is the ذال, the ثاء, and the ضاء. And we need to be careful again not to mix up between those letters because they do have some form of similarity where one pronounces it from. And then the Sheikh moved on to the third word, يكذب, and he also explained that the ذال over here has a شدة on it and it's من حروف اللثوية. So we need to be careful not to mix it as well with another letter like الزاي, because a lot of people may mispronounce the word, and this may also change the meaning or not give the word the right meaning. And then Sheikh moved on to the final word in this verse, بالدين, and the dal over here has a shadda on it, and it's very important to differentiate the dal with the ta, because the ta is from حروف الهمس, however the dal is, the Sheikh explained, is from حروف القلقلة, so when there's a sukun and jahar, when there's with a sukun on it, you need to give emphasis to the letter, so it's very important to differentiate the dal from the ta. And finally, in this letter, as we mentioned in previous episodes, there's mad arid lissukun, because the final letter in this word, the noon, originally, as you can see in the literature and the writing of the Quran, there's a kasra on it. But because we're stopping on this word, we are applying a sukun to it. So the Sheikh said that the scholars allow you to either apply 2 haraka in terms of mad, or 4 or 6. Barakallahu fiqh, samahat al-shaykh.
0: There is one also there that we maybe skipped, which is the ya in the word ara'ayta is a harfulinin. Harfulin. Why it is harfulin? It's not harf mad and lin. It is just harfulin because it is sakina and before it there is fatha. If it is sakina before it kasra, then it would be harfu maddin walin. But because before it there is fatha, then it is harfu linin.
1: And no. For this one, Sheikh, you also apply 2 harakat. Ara ayita. Sheikh, لو تبين سننتقل الآن إلى يعني تبيين المعنى في هذه الآية.
0: إن شاء الله. بس بحب أذكر مستمعينا أنه أمر التفسير لا يكون بالرأي.
1: نعم.
0: لا يكون التفسير بالرأي. الإنسان الذي يقول يتكلم في القرآن برأيه لو كان أصابا فهو مخطئ، لأنه تكلم في القرآن برأيه. نحن هلأ من وراء الميكروفون ما منتحذر في تفسير الآيات، ما منعتمد على آرائنا في تفسير الآيات، إنما نذكر ما ذكره علماء التفسير الذين يعني مضوا والذين لهم باع في هذا الأمر، فنحن بنعتمد كلام في بيان المعاني الواردة في كتاب الله عز وجل، في بيان المعاني، معاني الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل. فأنا بنبه يعني تنبيه شديد على أنه الإنسان أبدا يتجنب أن يتكلم في كتاب الله معتمدا على رأيه، معتمدا على رأيه. بس نذكركم على سبيل المثال، يعني سئل مرة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عن تفسير قوله تعالى وفاكهة وأبا الأب، فقال سيدنا أبو بكر أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذ قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا سيدنا أبو بكر، وكان يتكلم اللغة العربية بالسليقة، بالسليقة كان يتكلم اللغة العربية، ومع ذلك كان يتجنب أن يتكلم في كتاب الله عز وجل معتمدا على هواه ورأيه.
1: Yes, dear listeners, Sheikh Fawaz raised a very important point and a strong warning and caution to each and every one of us that when it comes to the explanation of the meaning of the verses of the Quran, you cannot explain these meanings based on your own opinion or based on what you assume it may mean. Even if you get it correct in terms of this assumption or this opinion, still this is something that you should refrain from, because only one who has acquired this knowledge with the right sanad should provide the explanation. And Sheikh Fawaz even said, Our great companion, the best of all companions, Abu Bakr as-Siddiq, gave an example and he said, how will I be protected if I were to talk about something which I do not know about when it comes to the explanation of the meanings of the verses of the Quran? Tafadhal Sheikh.
0: Barakallahu feekum. So Allah Ta'ala yaqul, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ يعني هَلْ عَرَفْتَهُ، أرأيت بمعنى هل عرفت، هل علمت، الذي يكذب بالدين، بالدين هنا المراد الذي يكذب بالجزاء والحساب في الآخرة. الكلمة الدين تأتي بعدة معاني، من معاني الدين الحساب والجزاء، كما في قوله تعالى مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء، يعني يوم الحساب. فأرأيت الذي يكذب بالدين، يعني هل عرفت الذي يكذب بالدين يعني الذي يكذب بالجزاء والحساب في الآخرة. نعم.
1: So the listener Sheikh was explaining the meaning of the first verse from this surah, and he said it means literally, have you seen he who belies the religion? And he explained that what that means is that the one who disbelieves and denies the judgment in the hereafter and the reward and punishment for one's deeds. So the first part of the verse talks about, it's a form of a question, al-aita, do you know who is the one who contradicts the religion? If you do not know, then the description of what this is found in the second verse. Sheikh,
0: it has been mentioned that this verse was revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam regarding Al-Asi ibn Wa'il. And some scholars said he was Al-Walid ibn al-Mughira. And both of them were kuffar.
1: Subhanallah.
0: Now.
1: سننتقل الآن شيخنا إلى الآية الثانية لو سمحتم أن تبينوا الأحكام.
0: قال الله تعالى فذلك الذي يدعو اليتيم. فذلك كمان الذال حرف لثوي مهم أن لا نخلطها بحرف الزاي يعني أن لا نلفظ حرف الزاي بدلا منها فنقول فذلك هذا خطأ. فذلك الذي كذلك الذي كمان حرف لثوي ننتبه على هذا الأمر كتير مهم. يدعو اليتيم يدعو اليتيم عنا بالأخير كمان مد عارض للسكون يعني فيه الحركتين والأربعة والست حركات يعني في الواحد يقول اليتيم اليتيم هذا المراد بالأربعة اليتيم هذا المراد بالست حركات. ففي الواحد يقرأ هيك ويقرأ هيك ويقرأ هيك. لكن إن بدأ يعني بالحركتين لهذا المد الذي يقال له مد عارض للسكون بده يستمر فيه إلى نهاية القراءة، وإذا بدأ بالأربعة يستمر فيه إلى نهاية القراءة، وإذا بدأ بالستة يستمر فيه إلى نهاية القراءة. يعني مش مرة يقرأ بالحركتين ومرة بالأربعة ومرة بالستة. يعني بارك الله فيكم.
1: وشيخ هذا كمان نفس الشيء للمد الطبيعي والمتصل.
0: المد الطبيعي على طول حركتين. أما المنفصل في الواحد يقتصر على الحركتين، كمان إذا بلش حركتين بيستمر فيه على الحركتين. نعم.
1: بارك الله فيك. So the listeners, Sheikh was just explaining the rules of recitation in the second verse of this surah, and he again repeated in the first word فَذَلِكَ. Harf al-dhal is harf lathawi, same with the second word al-ladhi, and then he moved on to the last word al-yateem, and of course as we explained in the previous verse there's mad harid lissakoon, so it's either two harakat, four harakat or sit harakat. And Sheikh also added a very important benefit that if you were to apply either two harakat, four harakat or sit harakat for this mad, you must be consistent in the number of harakat that you give for this mad in the rest of your recitation. Barakallahu fiqh shaykh, law nubayyin ma'na hadhihi al-ayah.
0: Allah ta'ala yaqul fathalika alladhi yadu'u al-yateem. Allah ta'ala yu'lim nabiyahu bisifati hadha al-insan alladhi yukadhibu bid-deen. Faqala Allah fathalika alladhi يدعو اليتيم. فذلك الذي يدعو اليتيم، يقول البخاري نقلا عن مجاهد يدعو يعني يدفع عن حقه بمعنى يظلمه ويقهره كما قال قتادة، يعني بمعنى أنه يدفعه بعنف بأن يدفع اليتيم عن حقه دفعا عنيفا ليأخذ ماله. بيقول الإمام القرطبي في كتابه يعني التفسير بيقول وكانوا يعني هؤلاء في الجاهلية العرب في الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار ويقولون إنما يحوز المال من يطعن بالسنان ويضرب بالحسام. لكن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه أحكام الميراث، فنحن كمسلمين وهلأ عرب مسلمين نشتغل بالأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه بما يتعلق بالميراث.
1: So, dear listeners, Sheikh Fawaz was just explaining the meaning of the second verse of this surah, which literally means, that is the one who shoves the orphan. And Al-Bukhari said in his Sahih that Mujahid said that yadu'u shoves, it means to do injustice to the orphan and to oppress him. And Al-Qurtubi also said that they used to not give inheritance to women and children, saying the one who lunges with the spear and strikes with the sword is the one who gets the money. And the Sheikh added a very important benefit, that the rules of inheritance in the religion of Islam, we must take them as they were brought down on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we must apply them in that manner. We shouldn't do as we may see fit. We must follow the rules of the religion. Sheikh, لو تبين لنا شو معنى اليتيم باللغة العربية.
0: اليتيم بيقول العلماء هو الذي مات والده. الذي مات والده يقال له يتيم. يعني إذا كان الولد الذي هو دون البلوغ توفى الله والده هو بعد دون البلوغ هذا يقال له يتيم. أما إذا مات والداه طبعا بيكون يتيم لكن بيكون إسه له صفة زائدة فبسموه هيدا لأنه مات الوالدان بسموه لطيم إذا مات الوالدان يعني هو أكيد ضمن بعده ضمن اليتم لأنه والده مات فسواء كان انضم إلى ذلك أمه أو لم ينضم يعني سواء مات والداه يعني الأب والأم أو مات والده هذا اسمه يتيم لكن إذا مات الوالدان صار هو في حال أشد من اليتم اللي هو صار بسموه لطيم ثم إذا بيقولوا إذا ماتت الأم دون الوالد هم ما بيقولوا يتيم بيقولوا عنه عجي
1: عجي
0: أيوة
1: سبحان الله
0: نعم لكن هون المراد اليتيم يعني الذي مات والده سواء انضم إلى ذلك أمه أو لم ينضم.
1: So the listener Sheikh was also explaining what the meaning of the word yatim means in the Arabic language, and he said that it means the child whose father has passed away. And if the child, both the parents of the child have passed away, then he'll be referred to as latim, which is sort of a higher classification than yatim. So he's still a yatim, but there's more to it that goes to that meaning. And also, if his mother passed away, he's not considered a yatim. So that was a very important clarification. Barakallahu fiqh, Sheikh. Insha'Allah, Sheikh al-Karim, بننتقل للآية الثالثة من سورة الماعون.
0: الله تعالى يقول ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. هلا في هذه الآية ما كتير في أحكام لكن يوجد حرف لابد كمان من التنبيه عليه لا سيما للذين هم نشأوا في هذه البلد يعني ليسوا في بلاد عربية منهم معتادين على النطق بهذا الحرف نطقا صحيحا اللي هو حرف الضاد. الضاد مخرجه ليس نفس مخرج الدال يعني الضاد والدال لا يلتقيان في المخرج ليس للضاد نفس المخرج مع الدال لكن بتختلف بالصفة لا إنما يختلف عن الدال في المخرج مخرج الدال طرف اللسان ومخرج الضاد حافة اللسان يعني نحن اللسان له طرفان أيسر والأيمن وله هذه الحافة عفوا له حافتان اللسان له حافتان الحافة اللي هي اليسرى واليمنى وعندك الطرف اللي هو من أمام مما يلي الشفتين مما هو قريب من الشفتين هذا بسموه طرف اللسان هذا مصطلح وعندك الحافتين اللي هي مما تلي الأضراس اللي هي من جانب الأضراس هذه بسموها حافة وهذه بسموها حافة. الضاد لا يخرج من طرف اللسان إنما الضاد يخرج من شو؟ من حافة اللسان مما يلي الأضراس. الأهون أن تخرج من نان من الأيسر من الجانب الأيسر هذا أهون وهذا يعني وهذا أكثر عند الناس أهون أن تخرج من الجانب الأيسر وهذا هو الأكثر عند الناس لكن كمان يصح أن تخرج من الجانب الأيمن لكن هو أقل وأصعب من خروجها من الجانب الأيسر لكن عند بعض الناس الأهون أهون عليهم أن يخرجوها من الجانب الأيمن فهذا مخرج الضاد فمهم أنه أن لا نقول يحض بالدال إنما يحض إنما يحض من حافة اللسان مما يلي الأضراس اليمنى أو اليسرى نعم هذا بالنسبة لأمر الضاد هذا مهم لأنه كما ذكرت لا هذه الضاد لا توجد في لغة أخرى هذا حرف الضاد هذه خاصة باللغة العربية هذه خاصة باللغة حرف الضاد
1: نعم.
0: لذلك بسموها لغة الضاد بسموا اللغة العربية لغة الضاد فمهم أن يأتي الإنسان ينطق بها نطقا صحيحا يحض على لأنه فرق بين يحد من حد يحد وبين حض يحض هذا الحض يعني بمعنى الحث أما الحد يختلف يجعل للإنسان حدا فمهم أن يميز الإنسان بين الضاد وبين الدال وأن كذلك يميز بين الضاد وبين الظاء لأن البعض يأتي بالظاء بالضاد كالظاء بيقول لك يحظ مثلا يحظ أو يحظ مثلا لا يصح لابد أن يأتي بها بالضاد وين مخرج للضاد من حافة اللسان على الأضراس إما من جهة اليمنى أو من جهة من الجهة اليسرى هذا بالنسبة للضاد على طعام المسكين كمان في عنا في آخر الكلمة في عنا مد عارض للسكون كمان مثل ما ذكرنا فيه الحركتين والأربعة فيه القصر يعني والتوسط وفيه الطول نعم الله تعالى أعلم
1: بارك الله فيك شيخ سعدي listeners we are now on to the third verse of Surah Al-Ma'un and Sheikh Fawaz was explaining to us the importance of the letter Dad in the Arabic language because in fact there is no such letter that is similar in any other language and that's why he added the benefit that subhanAllah the Arabic language is sometimes referred to as Lughat al-Dad so in this particular word Sheikh was saying that we must be careful not to pronounce it as a dal. And also in other words, because harf al-dad is from a particular area in terms of where you are to pronounce it from, which is different than harf al-dal. And the way the Sheikh explained it is you are to pronounce the letter dad from when your tongue hits your teeth, either on the left side or
0: the side of the tongue.
1: The side of the tongue on it, either the left or
0: the molars, right. But not the front teeth.
1: Not the front teeth.
0: The molars.
1: The molars.
0: The right side or the left side.
1: And that helps, Sheikh, as well in differentiating it from the dal, which is that's normally right. From the front.
0: That's right, exactly. No.
1: And then he moved on to the final word, and miskeen, and he explained again that we have a mad. عارض للسكون which is either two حركات four حركات or ست حركات شيخ لو تتفضل وتبين معنى هذه الآية بارك الله فيك
0: يعني الله تعالى يبين صفة هذا الإنسان الذي يكذب بالدين وأنه ذكر من صفاته أنه يدعو اليتيم ثم ذكر أنه لا يحض على طعام المسكين يعني لا يأمر بإطعام المسكين لا يحض على طعام المسكين يعني لا يأمر هون طعام المراد به الإطعام يعني لا يأمر ولا يحث ولا يحض على إطعام المسكين ليش لا يحث لبخله ولتكذيبه بالجزاء لأن هو لا يؤمن بالآخرة وهذا يا أحبابنا بذكرنا بأنه العقيدة هي الأساس في كل عمل تقوم به من أمور الطاعات يعني لولا العقيدة ليش الواحد بده يصلي لولا أنه يعتقد أن الله موجود ليش بده يصلي لولا أنه يعتقد أن الله موجود ليش بده يصوم كذلك ليش بده يطعمي إنما هو يطعم المسلم يطعم بسبب اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى سيثيبه يوم القيامة ويصلي لاعتقاده أن الله سبحانه وتعالى سيثيبه يوم القيامة وأنه سيجنبه يعني العقوبة ترك الصلاة، كذلك الصيام أنه سيثيبه الله سبحانه وتعالى على صيامه وسيجنبه عقوبة من ترك الصيام. يعني من هذا الباب، هذا أكيد مش أنه بيكون أنه الله لابد أن يفعل هذا معي، لكن هذا من باب الرجاء، يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون هكذا حاله يوم القيامة، لكن هذا من باب يقينه أنه لابد من يوم الجزاء يوم القيامة. هذا المسلم هكذا يفعل. أما هذا الذي الله تعالى وصفه بأنه لا يطعم، لا يحض على طعام المسكين، هذا ليش لا يحض، لا يحث، لا يأمر بالإطعام؟ لأنه لا يؤمن بيوم الجزاء، فهم لا يفعلونه وإن قدروا على فعله، ولا يأمرون به إن كانوا يعسرونهم عن إطعام المسكين، لا يأمرون الذي هو موسر بإطعام المسكين.
1: So dear listeners, Sheikh Fawaz explained the meaning of the third verse of this surah, and he said that the literal meaning is that, and he does not command feeding the indigent, that is, he does not urge feeding the needy because he disbelieved in the reward and the punishment of the on the day of judgment. And Sheikh explained something very important, that we as believers, we believe in God, and that is why we perform our obligations. Because when we perform our obligations, we're seeking the acceptance of those actions from Allah subhanahu wa ta'ala. And in this case, Sheikh then went on to say, so they did not feed the needy even when they were able to, and they did not even encourage it. So they didn't even encourage others when they did not have the means themselves to feed the needy. Hence, they did not order feeding the needy. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to always feed the poor and be among the good people in this nation, inshallah, to benefit our Muslim ummah. سمحت الشيخ لو بننتقل للآية اللي بعدها في هذه السورة. الله يبارك فيك.
0: الله تعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هلا لأنه نحن عم نوقف بين الآيات، فلذلك عم هلا وصلنا هاتين الآيتين، لأنه لا يتم المعنى إلا المعنى الصحيح لهذه الآية رقم 4 إلا بإيراد الآية التي هي رقم 5. فهون المراد فويل للمصلين. ما هو الويل؟ الويل هو الهلاك الشديد، العذاب الشديد، العذاب الشديد لمن؟ لأولئك الذين الذين هم لاهون عن صلاتهم، يعني هم يلتهون عن صلاتهم، يؤخرون الصلاة، يصلون لكن هم عن صلاتهم ساهون، معناته يؤخرون الصلاة عن وقتها، فلا يصلون الصلوات في أوقاتها. هذا يعني قال به بعض العلماء. وقال ابن الجوزي أن هذه الآية نزلت في المنافقين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني هؤلاء المنافقين الذين لا يرجون لصلاتهم ثوابا ولا يخافون على تركها عقابا. لأنه منافقين، شو هو النفاق؟ هو أن يضمر الإنسان في قلبه الكفر ويظهر الإسلام، فهو حقيقة لا يؤمن بيوم الجزاء، فإنما كان هو يصلي، إذا كان يصلي كان يصلي رياء، كان يصلي لأجل أن يقال عنه بأنه مسلم، لكن هو في الحقيقة ما كان مسلما. فبيقول ابن الجوزي أن هذه الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون نزلت في هؤلاء المنافقين الذين لا يرجون لصلاتهم ثوابا ولا يخافون على تركها عقابا. لما يكونون مع الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون رياء، وإن لم يكونوا معه لم يصلوا. فذلك قوله الذين هم يراءون، التي ستأتي بعدها إن شاء الله. نعم.
1: Barakallahu feek, Sheikh. So the listeners, Sheikh was explaining the meaning of the next two verses in this surah, and we'll speak about the ahkam shortly for these two verses. And Sheikh mentioned that al-wail over here is the extreme torture. So Subhanallah, the very important part of these two verses, which the listeners must also understand, is that you whilst in recitation you can stop between the two verses, it is better to continue when, for instance, we're explaining the meaning, so that one doesn't misunderstand what is the true meaning of these verses. So in this verse, severe torture shall be for those who are forgetful about their prayer, and thus they pray after the prescribed time. And Sheikh mentioned that Ibn al-Jawzi said that this ayah was revealed about the hypocrites, the munafiqeen, who do not hope for reward for performing their prayers and do not fear punishment for leaving them out. And he mentioned that the meaning of the munafiq here is that they used to have the wrong belief in their heart, but they used to show to others that they have the correct belief, and obviously they did this for riya. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from that.
0: Sheikh, as for the rules of the
1: recitation,
0: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ فَوَيْلٌ تَنْوِينَ عَنَّا عَلَى اللَّامِ. ولما منشوف تنوين بده لابد أن يكون عندنا حكم من أربعة أحكام، إما الإظهار وإما الإدغام، يعني والإدغام بقسميه، إما أن يكون إدغام بغنة أو إدغام بلا غنة، وإما الإقلاب وإما الإخفاء، وهذا كله يعرف بحسب الحرف الذي بعده. فإذا كان الحرف الذي بعده من حروف الحلق بيكون عنا إظهار، وإذا كان الحرف الذي بعده من حروف الإدغام بغنة بيكون عنا إدغام بغنة، وإذا كان الحرف الذي بعده من حروف الإدغام بلا غنة بيكون عنا إدغام بلا غنة، وإذا كان الحرف الذي بعده حرف الباء يعني هذا حرف الإقلاب بيكون عنا إقلاب، وإذا كان الحرف الذي بعده من حروف الإخفاء بيكون حكم التنوين هنا الإخفاء. فهون لو نظرنا نرى أنه بعد التنوين أتى حرف اللام في قوله للمصلين، فهون اللام تعد من حروف من أو أحد حرفي الإدغام بلا غنة، لأنه حرفي الإدغام بلا غنة هي اللام والراء. فهون شو بيصير عنا؟ ندغم النون التي هي في التنوين، لأنه هو التنوين عبارة عن شو؟ عبارة عن نون ساكنة لكن تثبت لفظا لا خطا، تثبت لفظا لا خطا، باللفظ التنوين يلفظ نون ساكنة، فهذه النون الساكنة اللي هي متضمنة بالتنوين تدغم في اللام، لكن إدغام بغير غنة، بسموه إدغام كامل، بسموه إدغام كامل لكن بلا غنة. فهكذا يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين مر معنا أنه ذا الحرف لثوي، هم عن ميم ساكنة كمان، بس نشوف الميم الساكنة بيكون عنا أحد أحكام ثلاثة، إما بيكون عنا الإظهار أو الإدغام أو الإخفاء بحسب الحرف الذي بعدها. إذا كان الحرف الذي بعدها من حروف الإظهار فبيكون عنا إظهار، وإذا كان الحرف الذي بعدها الميم بيكون عنا إدغام، وإذا كان الحرف الذي بعدها الباء بيكون عنا إخفاء. فهون عنا إظهار شفوي، هم يعني لا ما بيكون في عنا غنة، الذين هم عن صلاتهم. النون الساكنة كمان بس نشوف نون ساكنة بيكون عنا حكم من أربعة أحكام، هيدي الصاد التي أتت بعدها من حروف الإخفاء، فإذا النون هون بتكون بحالة الإخفاء، فتلفظ عن صلاتهم، عن صلاتهم ساهون، بيكون عندنا الميم كمان في صلاتهم، ميم ساكنة أتى بعدها حرف السين، والسين من حروف الإظهار، فبتكون هون الميم حكمها إظهار شفوي. ساهون الوقف عليها بيكون بالمد الذي يقال له مد عارض للسكون، إما بالقصر من يعني بالحركتين أو التوسط الأربعة أو بالطول اللي هو ست حركات.
1: بارك الله فيك سمحت الشيخ. So dear listeners, Sheikh was explaining the rules of recitation for the fourth and fifth verse from this surah, and he mentioned that when we have a tanween like in the word فويلٌ, that it's either one of four rules. It's either idhar, idgham, ikhfa, or iqlab. And what determines what rule applies is the letter that follows the tanween. So in this case, we have the letter lam, which we know is from huruf al-idgham. And specifically in idgham, we have two categories. We have idgham bi-ghunna and idgham bila-ghunna. And this one falls under the second category, bila-ghunna, because the two letters for idgham bila-ghunna are lam and ra. And then Sheikh explained in the following verse, Al-Ladina, again, Al-Dhal is min huruf al-Lathawiyya. And he mentioned the rules that apply for Al-Mim al-Sakina. And in this case, it's three rules that apply, either Idhar, Idgham, or Ikhfa. And again, what determines which rule applies is the letter that follows it. So in this case, we have the letter Ayn, which is from huruf al-Idhar. So hum aun salatim. So you'll stop and pause on the letter mim. You wouldn't apply any idgham or ikhfa to it. You tadhhara. So you give it its true character, and you move on to the following word. And then with the noon as sakina, Sheikh also explained over here that the reason why we don't stop and say an salatim, we say aun salatim, is because the following letter, the sad, is from Haruf al-Ikhfa. And then finally, in the last word, Sahun, again, the Sheikh mentioned, like how we mentioned in other previous verses, that over here we have Mad Arad Lissakun, which is either two harakat, four harakat, or sit harakat. Samahat al-Sheikh, inshallah, bintail ala ayah ra'am sitta min surat al-Ma'un, law tatafaddal.
0: الله تعالى يقول الذين هم يراءون هذه صفة لمن توعدهم الله تعالى بالويل وأنهم يراءون في صلاتهم مثل ما ذكرنا كلام ابن الجوزي سابقا أنه قال هذه نزلت في المنافقين كانوا إذا مع لما يكونون مع رسول الله يصلون رياء يراءون بصلاتهم يظهرون للنبي أنهم يصلون وأنهم إذا كانوا في غيبة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلوا. هلا لكن في شيء بالشرع اسمه الرياء، والرياء هو من كبائر الذنوب. هذا الرياء هو العمل أن يقصد الإنسان بأعمال البر والطاعة مثل الصلاة والصوم قراءة القرآن، يقصد بعمله لأعمال البر مدح الناس وإجلالهم، هذا اسم الرياء، وهذا يحبط الثواب وهو من كبائر الذنوب. يعني بكل الأحوال لو لم نتكلم يعني الأمر أنه يتعلق بالمنافقين، المسلم الذي يرائي بأعمال الطاعة هذا بيكون يعد مرتكبا لذنب كبير اسمه الرياء، سماه النبي الشرك الأصغر، وهذا الرياء يحبط ثواب الصلاة أو ثواب الطاعة، يحبط ثواب الطاعة التي دخلها الرياء، فلا يكون له في هذه الطاعة أجر عند الله عز وجل. فالإنسان حتى ينال الأجر من الله عز وجل في عمل الطاعة الذي يقوم به هذا المسلم، لابد أن يكون يقصد بعمله هذا مرضات الله عز وجل، يقصد الثواب من الله سبحانه وتعالى، يقصد أن ينال الأجر الذي وعد الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة. فهذا الرياء اللي هو ضد الإخلاص هذا يعد من كبائر الذنوب. نعم.
1: So the listeners, Sheikh was just explaining the meaning of the sixth verse, and inshallah we'll talk about the rules of the recitation thereafter. And what the sixth verse means is those who show off to be seen. And subhanAllah, there were those when they were with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they would pray with riya, yani with insincerity. And when they were not with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they would not pray at all. So this is evident, it's proof that they were only praying to seek the madah, the reputation, and you know, the good talk from the people about them for their actions. And Sheikh mentioned that insincerity, ar-riya, is among the major sins. It is one of the sins of the heart, and it is intending by the good deeds such as prayers, fasting, and reciting Quran to be praised and respected by people, which removes the reward of the deed by having insincerity. It is the opposite of al-ikhlas, sincerity. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam said that ar-riya is a shirk al-asghar. So subhanAllah, he was likening it in terms of it being a major sin to the small shirk. So we must be careful from being among those who are insincere. We must always have the right intention and be sincere so that we receive the reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Shaykhna, لو بنبين إن شاء الله
0: الأحكام
1: التجويد في هذه الآية.
0: الذين مرتين حرف لثوي لابد من أنه أن يأتي بالذال من مخرجها ولا يأتي بالزاي بدلا عنها, يعني لا يبدلها زايا ليس له, لا يجوز. الذين هم, الميم هنا ساكنة أتى بعدها ياء, الياء من حروف الإظهار بالنسبة للميم, فهون عنا إظهار شفوي, معناته الغنة الميم لا تعطى غنة يعني عند النطق بها. الذين هم يراءون, الراء مفتوحة فإذا هي مفخمة, وعنا هون مد يقال له مد متصل وحكمه أنه واجب, فإذا متصل لاتصال المد بحرف الهمزة, يعني في كلمة واحدة, فعندي حرف المد أتى بعده همزة في كلمة واحدة, هذا اسمه مد واجب أو مد متصل. ليش قلنا متصل؟ لاتصال المد والهمزة في كلمة واحدة, وهذا يمد 4 حركات أو 5 حركات. ثم يليه بعد ذلك اللي هو المد عارض للسكون اللي هي حركتين 4 أو 6 حركات.
1: بارك الله فيك سماحة الشيخ. So the listeners, Sheikh was just explaining the rules of recitation in the 6th verse of Surah Al-Ma'un, and he started off with the ذال in كلمة الذين, which is a حرف لثوي as we explained previously, followed by الميم الساكنة, so the ميم that has no حركة on it in the 2nd word, هم. And we know that with الميم الساكنة, we look at the next letter to determine what rule applies. And in this case, it's a ya. And of course, over here with the ميم الساكنة specifically, the ya is, you apply اظهار to it, separate to when there's a ya with تنوين, because we know that is when there's idgham with the تنوين. So we must always differentiate between the rules that apply between تنوين and ميم الساكنة. Because subhanAllah, Sheikh, even myself sometimes, I think ya automatically idgham bi ghunna, but no, with ميم الساكنة, it's idgham.
0: It's idgham shafawi.
1: And then we have the following word, yura'una. Over here, there's mad muttasil because there's a mad within the same word. And over here, we apply 4 harakat. And then Sheikh also mentioned that there's mad arad al-sakoon for una, the final part of this word. So it's either 2, 4, or 6 harakat. سمحت الشيخ لو بننتقل هلأ لآخر آية سبحان الله من هذه السورة سورة الماعون, تفضل.
0: الله تعالى يقول ويمنعون الماعون, ويمنعون عندنا هون الواو هيدي حرف مد, مد ولين الواو هنا, ويمنعون مش الواو الأولى, الواو الثانية. أما الواو الأولى حرف, ليس حرف مد ولا لين. أما الواو الثانية في ويمنعون حرف مد ولين, لأنه ما أتى بعدها لا همز ولا سكون.

0: Amad for that, and then followed by Aun. We know that there's Mad Arad Lissakun, which is either two harakat, four harakat, or six harakat. سمحت الشيخ لو بتبين لمستمعين الكرام معنى هذه الآية.
1: الله تعالى يقول ويمنعون الماعون. يقول البخاري رحمه الله نقلا عن مجاهد والماعون المعروف كله. وقال بعض العرب الماعون الماء. ويقول عكرمة أعلاها يعني أعلى ما يسمى الماعون الزكاة المفروضة ما فرضه الله سبحانه وتعالى من الزكاة هذا يدخل في الماعون هذا أعلاه قال وأدناها عارية المتاع عارية المتاع هذا أدنى الماعون فهؤلاء يمنعون الماعون فلا يقومون بدفع ذلك فلا يقومون بدفع ذلك.
0: So the listener, Sheikh, was explaining that the meaning of the seventh verse of this surah, the final verse, is literally, and they prevent the giving. And Al-Bukhari said that Mujahid said that Al-Ma'un means the good doings entirely. Well, while some Arabs said that Al-Ma'un is the water, and Akrima said that the maximum of it is paying the obligatory zakat, and the minimum of it is lending to others. بارك الله فيك سمحت الشيخ
1: آمين آمين وفيكم
0: الحمد لله يعني أفدتنا وأفدت مستمعينا الكرام في هذا فيك. البرنامج يعني إذا ممكن تعطينا دعاء الله يبارك فيك في الختام
1: إن شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم يا ربنا أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا وأكرمنا بحفظه وأكرمنا بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
0: الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك شيخا. Dear listeners, just remember the benefit from this surah. Ensure that you do not belie the religion, that you look after the orphans, that you feed the miskin, and that you pray the prayers in the prescribed time, and avoid riya, insincerity. Be always sincere in your actions, and always be among those who give so that they achieve the rewards and they enter paradise without prior torture. Allahumma ameen, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور على

0: عالمياً من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني، شاي باللون الأحمر بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر
1: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
0: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
2: A 2MFM sponsor.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: التويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. رواه مسلم. حول بيان أنواع النعيم وصفة أهل الجنة، نبقى الآن مع المحاضرة الدينية الجامعة من محاضرات فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله.
6: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، أرسله الله هدى ورحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على هذا النبي العظيم والسيد السند الكريم، من أرسله الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر عباد الله الصالحين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه البخاري، يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الآية التي بدأنا بها يخبرنا الله تعالى عن الجنة وعن نعيم الجنة، والجنة فيها من النعيم ما لا يحيط به علما إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الجنة يجب الإيمان بها، يجب الإيمان بوجود الجنة وبأنها مخلوقة معدة الآن، لأنه كما ورد في حديث الإسراء والمعراج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ودخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. إذن لما رآها ودخلها معناها موجودة، معنى هذا الشيء أنها موجودة. فإذن الجنة موجودة ويجب الإيمان بها وبأنها معدة مخلوقة موجودة الآن. وهذه الجنة هي دار السلام، جعل الله فيها النعيم المقيم الخالد الذي لا يزول ولا ينقطع، والنعيم فيها حسي ومعنوي، حسي ومعنوي، ليس كما يقول بعض الضلال، بعض الضالين من الناس يقولون إن الجنة نعيم أو ملذات معنوية فقط على زعمهم، ليست حسية. هذا تكذيب للقرآن، لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: كلوا واشربوا. فإذا أهل الجنة يأكلون ويشربون، هذا ليس شيئا معنويا فقط، وإنما النعيم في الجنة لأهل الجنة حسي ومعنوي، حسي ومعنوي. ثم إن هذه الجنة هي فوق السماء السابعة، ليست في ضمن السماوات، وإنما هي فوق السماء السابعة، منفصلة عنها، منفصلة عنها. الجنة جعلها الله تعالى عالية مكانا ومكانة، مكانا ومكانة. فالجنة هي فوق السماء السابعة في مكان عال مرتفع، ومكانة هي دار السلام، حيث النعيم المقيم الذي لا يزول ولا ينقطع، وجعل الله فيها لعباده الأتقياء من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم من جملة الدليل على أن الجنة فوق السماء السابعة ما ورد في حديث رواه ابن عبد البر، رواه ابن عبد البر، أن النابغة، هذا من الصحابة، أحد الصحابة اسمه النابغة، قال أمام الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. عم بيقول وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إلى أين؟ فقال هذا الصحابي: إلى الجنة. من هذا الحديث ومن غيره من الأحاديث والآيات استدل العلماء على أن الجنة فوق السماء السابعة منفصلة عنها. ليه منفصلة عنها؟ السماوات تفنى، وأما الجنة باقية بلا فناء ولا زوال. ثم إنه ورد في صحيح مسلم عن ذكر وصفات شجرة سدرة المنتهى، ها، التي تعلو إلى السابعة إلى ما شاء الله. أليس الله تعالى يقول في القرآن: عندها جنة المأوى؟ من هنا أيضا استدل بعض العلماء على أنها فوق السماء السابعة. وهذه الجنة سماها الله تعالى بدار السلام، لأنه كل ما فيها أمان وسلام، اطمئنان وفرح، خير أنوار، ليس فيها نكد، وليس فيها ضيق، وليس فيها هم، وليس فيها مرض، وليس فيها موت، وليس فيها متاعب. كل ما فيها سعادة، كل ما فيها أنس، كل ما فيها سرور، كل ما فيها فرح. الجنة كما ورد في الحديث نور يتلألأ، الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنها: نور يتلألأ. فإذا هذه الجنة هي فوق السماء السابعة، وهي دار السلام، دار الأمان، فيها من النعيم ما لا يحيط به علما إلا الله سبحانه وتعالى. يعني حتى رضوان خازن الجنة لا يحيط علما بكل أنواع النعيم الذي جعله الله في الجنة. ثم إن هذه الجنة ليس فيها شيء من الأذى، الجنة ليس فيها شيء من الأذى، ليس فيها شيء من المستقذرات، ليس فيها بصاق، ليس فيها مخاط، ليس فيها بول ولا غائط، ليس فيها عرق منتن، ليس فيها أوساخ، ليس فيها حيض. النساء في الجنة لا يصيبهن الحيض، وإنما الجنة كل ما فيها كما قلنا أنوار وسعادة وفرح واطمئنان وخير إلى أبد الآبدين، إلى أبد الآبدين. ثم إن هذه الجنة درجات، الجنة درجات، منازل. الإنسان يكون مقامه في الجنة على حسب ما قدم في هذه الدنيا، والله تعالى يعطي ما يشاء لمن يشاء من عباده المؤمنين. ولسان أهل الجنة العربية. لسان أهل الجنة العربية، كلهم يتكلمون باللغة العربية، حتى من كان في الدنيا لا يحسن اللغة العربية هناك لسانه يكون العربي. الله على كل شيء قدير. من كان في الدنيا لا يحسن العربية بالمرة، هناك في الجنة يتكلم باللغة العربية. وطولهم في الجنة بطول آدم عليه السلام، كما ورد في حديث صحيح رواه البخاري. وآدم عليه السلام طوله في السماء 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع، والذراع هو من رأس الإصبع الوسطى إلى المرفق باليد المعتدلة، ليس بالذراع الحديدي لا، وإنما بهذه اليد باليد المعتدلة. ف60 ذراعا في السماء طولا يعني، و7 أذرع عرضا. وأقل مؤمن في الجنة يكون بجمال نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام طبعا. ويوسف هناك يكون أجمل بكثير مما كان عليه في الدنيا من الجمال. يوسف هناك في الجنة يكون أجمل بكثير مما كان عليه في الدنيا من الجمال. ثم هناك في الجنة الرجل من أهل الجنة، رجال أهل الجنة كما ورد في الحديث جرد مرد، ليس عليهم من الشعر في أجسادهم إلا شعر الرأس والأهداب، بالعامية بنقول الرموش يعني الأهداب والحاجبين، هذا الشعر فقط. وأما الشارب لا يوجد هناك للرجال شارب، ولا يوجد اللحى هناك للرجال، لأنه في بعض الأحيان اللحية تخفي شيء من جمال الوجه، تخفي شيء من جمال الوجه. ففي الجنة جرد مرد ليس لهم من الشعر، الرجال عم نحكي هذا للرجال، ليس لهم من الشعر إلا شعر الرأس وشعر الحاجب وشعر الأهداب، بالعامية بنقول الرموش. وأما ما عدا ذلك فلا يوجد لا شارب ولا لحية، ولا يوجد في غير ذلك من المواضع من الشعر لا يوجد. أما ما يذكره بعض الناس أن موسى في الجنة يكون له لحية، هذا غير صحيح. بعض الناس بيقولوا أنه أهل الجنة ما لهم لحى إلا موسى، لا هذا ما صحيح، حتى موسى ليس له لحية في الجنة، تبهتوا؟ لأن ورد في الحديث أن أهل الجنة جرد مرد، هكذا ورد في الحديث. فأهل الجنة هناك لا يوجد على أجسادهم من الشعور، لا يوجد في أبدانهم من الشعور إلا شعر الرأس وشعر الأهداب والحاجبين. والمرأة في الجنة لا تضع الحجاب كما هو في الدنيا، وإنما تضع شيئا هناك على رأسها يبهر ضوء الشمس، تضع شيئا هناك لزيادة الجمال، لزيادة الجمال، ليس كالحجاب في الدنيا، وإنما شيء تضعه على رأسها لزيادة الجمال، هذا الشيء من كثرة أنواره يبهر نور الشمس، لو ظهر للدنيا لأضاء ما بين المشرق والمغرب، لأضاء ما بين المشرق والمغرب. كذلك هناك في الجنة لا يخرج أقذار من الإنسان، لا يخرج فضلات من الإنسان، وإنما الطعام والشراب الذي يأكله أهل الجنة، أهل الجنة يأكلونه إذا اشتهوا، هذا الطعام والشراب لا يتحول إلى براز، لا يتحول إلى فضلات، لا، وإنما يخرج من أجسادهم كرشاح يخرج من أجسادهم من المسام، كالرشاح ولكن ريحه ريح المسك، ولكن ريحه ريح المسك. ففي الجنة لا يوجد أي شيء من المستقذرات، في الجنة لا يوجد أي شيء من المستقذرات. كذلك هناك لا يأكل عن جوع، المؤمن في الجنة لا يأكل عن جوع ولا يشرب عن عطش، لا، وإنما يأكل إذا اشتهى الطعام ويشرب إذا اشتهى الشراب، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم ولحم طير مما يشتهون، مما يشتهون، ليس عن جوع. الجنة ما فيها جوع، الجنة ليس فيها عطش، الجنة ليس فيها آلام، ليس فيها أمراض، ليس فيها أشياء محزنة، وإنما يأكل إذا اشتهى، كما ورد في حديث رواه البيهقي أنه وهو على عرشه مثلا أو على سريره ماذا يحصل؟ يأتي إليه الطائر، طير بيجي لعنده فيقول له اشتقت إليك يا ولي الله، فينزل هذا الطير أمامه كما يشتهيه، لا بيقعد بيشتغل ولا بيقعد بيطبخ ولا بيقعد بينظف، لا هذا كله لا يوجد منه في الجنة، وإنما ينزل باللحظة أمامه كما يريد كما يشتهي، فيأكل يأكل إذا اشتهى كما قلنا لا عن جوع، ثم بعد ذلك يطير هذا الطير من جديد بإذن الله تعالى، ولحم طير مما يشتهون. كذلك إذا أراد إذا اشتهى أن يشرب من أنهار الجنة، ليه عم نقول إذا اشتهى أن يشرب؟ لأنه بالجنة ما في عطش، تبهتوا؟ فإذا اشتهى أن يشرب من أنهار الجنة وهو على عرشه وهو في مكانه في قصره، النهر يصعد إليه بقدرة الله تعالى، بإذن الله يصعد إليه النهر فيشرب من هذا النهر، ثم يعود النهر كما كان بإذن الله تعالى. والأنهار في الجنة نهر من لبن ونهر من ماء غير متعفن من طول المكث، ما بيعفن هنيك ولا بتتغير طعمته، لا، الماء الذي في الجنة أطيب من العسل المصفى، الماء الذي في الجنة أطيب من العسل المصفى. وأنهار كذلك من خمر، ولكن ليس كخمر الدنيا، ليس كخمر الدنيا المسكر، فقط اتحدا في الاسم، بالاسم بس اسم الخمر، أما من حيث الطعم، من حيث أنه مسكر مغيب للعقل فلا، عرفته؟ ليس كخمر الدنيا المحرم، ليس كخمر الدنيا المسكر، وإنما هذه الأنهار في الجنة تجري على أرض الجنة من تحت الأشجار والقصور، من تحت الأشجار، يكون الإنسان في قصره هناك لأنهم لهم قصور هناك، وهو في قصره الأنهار تجري من تحت القصر يراها، لأن هذه القصور لبن من ذهب ولبن من فضة، لبن من ذهب ولبن من فضة، والأنهار تجري تحت هذه القصور والأشجار. ها؟ فإذا اشتهى يصعد هذا النهر إليه، يتحول هذا المجرى مجرى النهر صعودا إلى هذا الإنسان بقدرة الله تعالى، فيشرب، ثم بعد ذلك هذا النهر يرجع كما كان يمشي على أرض الجنة. الأنهار في الجنة لا تمشي في الوديان في وهاد، لا، وإنما الأنهار في الجنة تمشي على أرض الجنة، تمشي على أرض الجنة، شيء جميل جدا جدا جدا. كذلك هناك لهم عروش يجلسون عليها، أسرة يجلسون عليها، لهم أشياء جميلة جدا، منها أن الواحد هناك من أهل الجنة له مثل السرير يجلس عليه مرصعا بالدر والياقوت والجواهر، فهذا لما يمشي يذهب إلى زيارة أحد من أهل الجنة أو يرى مثلا شيء آخر، هذا السرير أو هذا العرش ماذا يحصل؟ يرتفع، يرتفع إلى مكان، ثم إذا جاء هذا المؤمن وأراد أن يجلس ينزل هذا السرير، ينزل فيقعد عليه ثم يرتفع به، ثم يرتفع به، ويكون الواحد هناك على عرشه، فإذا أراد أن يرى أحد الذين يعرفهم من المؤمنين، اشتهى أنه يزور صاحبه مثلا أو خيه أو رفيقه من المؤمنين، فهذا الكرسي يطير به، هذا الكرسي يطير به، بيكون رايح يشوف صاحبه، يشوف صاحبه جاي يشوفه فيلتقيان. كذلك هناك في الجنة ورد في حديث رواه البيهقي أن كل واحد من أهل الجنة له فرس، له فرس في الجنة من الذهب الأحمر من الدر والياقوت، وجناحين من الذهب الأحمر يطير به في الجنة حيث يشاء، يطير به في الجنة حيث يشاء. وهناك في الجنة منازل، ها، درجات، درجات على حسب ما عمل الإنسان في الدنيا وقدم من الأعمال الصالحة تكون درجته عالية في الجنة. ثم إن هناك أشكال الناس، أجساد الناس ليست كما في الدنيا، هنا في الدنيا الآن يوجد القصير القصير، يوجد السمين مثلا، يوجد من الناس من هو أسود اللون، يوجد من الناس من هو أصهب، يوجد من الناس من هو أسمر، أما في الجنة فليس كذلك، في الجنة كلهم بطول آدم من حيث الجمال، من حيث الجمال قلنا أقل مؤمن بجمال نبي الله يوسف عليه السلام، ويوسف في الجنة يكون أجمل مما كان عليه في الدنيا. ثم هناك كلهم بيض، لون أهل الجنة أبيض، وأما من كانوا في الدنيا من المؤمنين وألوانهم سود في الجنة يكون لونهم أبيض، ولكن لكل إنسان علامة يعرف بها أن هذا فلان الذي كان في الدنيا، أن هذا فلان الذي كان في الدنيا. يعني أليس هناك اليوم في الدنيا من المؤمنين من السود؟ بلى، في مؤمنين سود اليوم بالدنيا، في الجنة بيكونوا بيض، ولكن كل واحد له علامة يعرف بها أن هذا الذي كان في الدنيا فلان الذي كان في الدنيا. وفي الجنة لا يوجد نوم، في الجنة لا يوجد نوم. لماذا؟ لأن النوم يأتي بعد النعاس، والنعاس يأتي بعد التعب، وبالجنة ما في نعاس، ما في تعب، ما في نوم، ما في موت، ما في مرض، ما في هم، ما في غم، ما في أحزان، ما في مصائب. في الجنة كله نعيم، في الجنة كله سعادة، وهناك لا يصيبهم البؤس، ما بيزهقوا ولا بيملوا، لأن أنواع النعيم التي في الجنة كثيرة جدا، خالدين فيها أبدا. رب العالمين قال خالدين فيها أبدا. فهناك أنواع وأنواع وأنواع من النعيم، ها؟ هناك أنواع وأنواع من النعيم. ثم هناك الإنسان في الجنة يكون بصره أقوى مما كان في الدنيا بكثير. ليه؟ لأن الجنة كلها أنوار، فلو بقي بصره كما كان عليه في الدنيا لذهب من قوة الأنوار التي هناك، ولكن في الجنة يكون بصره أقوى، يكون عنده قوة تحمل لأنوار الجنة. تبهت منيح؟ في الجنة يكون بصره قوي، الله تعالى يجعل فيه قوة، يستطيع هذا البصر أن يتحمل نور الجنة، يستطيع هذا البصر أن يتحمل نور الجنة. ثم من قوة بصر المؤمن هناك يرى إلى مسافة 2000 سنة، هناك في الجنة يرى مسافة 2000 سنة من قوة بصره، يرى إلى مسافة 2000 سنة كما يرى أمامه هنا. فكذلك من جملة ما جعل الله تعالى للمؤمنين من أهل الجنة، من جملة ما أعطاهم، أن المؤمن في الجنة، أن المؤمن في الجنة له خيمة من ياقوت حمراء طولها في السماء 60 ذراعا. طولها في السماء، ليس من ياقوت متكسر ومتجمع، لا، ياقوت واحدة، هذه درة واحدة طولها في السماء قديه؟ 60 ذراع طولها، هذه درة واحدة، ياقوت واحدة. ثم هناك من في الجنة المؤمن يجد ما يشتهي، يجد ما يريد. الله سبحانه وتعالى جعل الجنة دارا للنعيم المقيم، جعل الجنة دارا للنعيم الدائم، لأنه ورد في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة أن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا. كل ياتهم بعمر 33 سنة نساء ورجالا، اللي مات عمره 200 سنة بالجنة بيكون عمره 33، واللي مات عمره ساعة بالجنة بيكون عمره 33. مش مثل ما بيقولوا بعض الناس الولد الصغير اللي بيموت بيكون عصفور بالجنة، لا، يكون هو في الجنة بعمر الإنسان الذي مات كبيرا، كأنه مات وكان شيخا كبيرا، اللي عمره 5 دقائق ومات بالجنة بيكون عمره 33، واللي عمره 150 سنة ومات من المؤمنين بيكون بالجنة عمره 33، وهذا للنساء والرجال. كذلك أهل الجنة، هناك كل رجل من أهل الجنة له زوجات، له زوجات، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ما في الجنة أعزب، فكل رجل هناك يكون متشوق لزوجته وهي متشوقة إليه، فكلما يخرج من قصره مثلا يذهب لبعض الأشياء ثم يرجع فيرى زوجته قد ازدادت جمالا، وهي تراه قد ازداد جمالا، وهي لما يرجع إليها تراه قد ازداد جمالا. فلا تجد المرأة من زوجها ما يزعجها، ولا تجد منه ما يؤذيها، ولا هو كذلك، بل ما كان بين بعض الأزواج في الدنيا من المؤمنين من تشاحن وبغضاء ونفور، وماتوا اتنيناتهم على الإيمان وماتت على عصمته، هذه تكون معه في الجنة، ولكن في الجنة لا يجد منها ما يؤذيه ولا هي تجد منه ما يؤذيها. تبهت؟ في الجنة سعادة وفرح واطمئنان. إذن يا أهل الجنة، أن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. ما في مرض أبدا، ما في مرض هناك، ولا وجع راس ولا مغص بالمعدة، لا يوجد أي ألم، لا يوجد أي مرض أبدا، صحة وقوة وعافية إلى أبد الآبدين. وأن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. أبدا ما بيزهقوا، ما بيملوا. هناك النعيم أنواع، مش بس نوع من النعيم، يعني واحد قاعد بقصر من الذهب هذا هو النوع النعيم وخلص ما في غيره، لا، وإنما أنواع وأنواع وأنواع من النعيم. لا يمل، ما بيزهق، لا يصيبه البؤس ولا النكد ولا الضيق ولا الهم، هذا كله لا وجود له في الجنة. كل ما في الجنة سعادة، كل ما في الجنة فرح، كل ما في الجنة هناء، كل ما في الجنة اطمئنان وأنوار، نور يتلألأ كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم، نور يتلألأ هكذا وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك من جملة ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة أن المؤمن يلبس ثوبا في الجنة، هذا الثوب إلى أبد الآبدين لا يبلى ولا يتسخ، ما بيتوسخ ولا بتطلع ريحته نتنة وسخة، لا. وهذا الثوب الذي يلبسه المؤمن في الجنة لو ظهر للدنيا لأضاء ما بين المشرق والمغرب، لأضاء ما بين المشرق والمغرب. ولكن ليس له ثوب واحد فقط، لا، له الشيء الكثير الكثير، ولكن لا شيء من هذه الثياب يبلى ولا شيء من هذه الثياب يصيبها التمزق والأوساخ وما شابه ذلك. كذلك المرأة تلبس هناك أشياء تزيد بها جمالا، تزيد بها جمالا. ومن جملة ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة، من جملة ما جعل الله تعالى للمؤمنين في الجنة، أنهم يلهمون التسبيح، يلهمون التسبيح من غير تعب، يعني يذكرون الله ويتلذذون بذكر الله، ويتلذذون بذكر الله تعالى من غير تعب. هلأ أحيانا لو واحد قعد ذكر باليوم 10,000 مرة التهليلة، أحيانا بعض الناس يصيبهم شيء من التعب، ما هيك؟ هناك في الجنة هكذا يلهمون التسبيح، يلهمون الذكر كما أن الواحد يتنفس. كيف إذا الواحد عم يتنفس بيتعب؟ لا. فهؤلاء هناك في الجنة يلهمون التسبيح ويذكرون الله تعالى ويسرون ويتلذذون ويفرحون بذلك، ولا يصيبهم تعب، ولا يصيبهم تعب. وفي الجنة لا يوجد صلاة، بالجنة ما بيصلوا وما بيصوموا بالجنة، الجنة دار النعيم، دار الجزاء، الله تعالى يجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى. فإذا هناك لا يصابون بتعب ولا بيصوموا ولا بيصلوا، وإنما هناك دار النعيم، دار الجزاء، ها؟ دار الجزاء على الأعمال الصالحة. كذلك يسمعون هناك القرآن بأصوات جميلة جدا جدا جدا جدا. وكذلك هناك الأشجار، أشجار الجنة تتمايل فيسمعون أصواتا منها، شيء عجيب من حيث الجمال، جميل جدا جدا جدا، فيسرون ويفرحون بسماع هذه الأصوات التي تخرج من الأشجار التي تتمايل في الجنة. كذلك من جملة ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة أن من مات ولم يكن متزوجا في الدنيا، في الجنة يتزوج امرأة من أهل الدنيا طبعا، ويكون له من حوريات العين. وأما المرأة التي ماتت من أهل الدنيا ولم تكن متزوجة فتتزوج في الجنة برجل من أهل الدنيا، برجل من أهل الدنيا. والمرأة هناك في الجنة، المرأة هناك في الجنة يكون من حيث الجمال جميلة جدا جدا جدا، فلو كان إنسان مثلا زوجته في الدنيا من حيث الشكل هي دميمة الشكل، في الجنة تكون أجمل من البدر، في الجنة لا ينزعج ولا يصيبه نكد ولا يكون بينهما تشاحن وبغضاء، مشاحنة وبغضاء لا. كذلك الحورية الواحدة في الجنة، الله تعالى جعل في الجنة لأهل الجنة، للرجال من أهل الجنة مع زوجات الإنسيات لهم أيضا من حور العين، والحورية الواحدة لو بصقت في البحر لحلو البحر، لو بصقت في البحر لحلو البحر. كذلك لو شربت الماء لظهر في حلقومها من بياضها وحسنها وجمالها، حتى كما ورد في الحديث إنه لا يظهر مخ ساقها من حسنها، مخ ساقها بالعامية بسموه العصب تاع الإجر يلي بالقصبة، عرفتوا؟ هذا مخ ساقها لا يظهر من شدة جمالها. الله تعالى قال عنهن في القرآن كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ المكنون. فإذا نعيم عظيم، وفي الجنة لا يوجد بغضاء ولا تحاسد، لا يوجد بغضاء ولا تحاسد. رب العالمين قال في القرآن الكريم إخوانا متقابلين، تبهتوا؟ ما في بغضاء، يعني الرجل هنيك اللي عنده مرته الإنسية واللي عنده من حوريات العين ما بيصير بيناتهم غيرة ولا بيصير حسد بيناتهم ولا بيحكوا على بعض مثل ما عادت بعض النساء بالدنيا. عادت بعض النساء بالدنيا تشتغل الغيرة عندهم، بالجنة ما في غيرة، بالجنة ما في حسد ولا في شد شعر ولا في غارات على بعض، هذا كله ياته ما في منه بالجنة. الجنة دار النعيم، الجنة دار الهناء والسعادة. كذلك من جملة ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة أن المؤمن هناك، المؤمن في الجنة إذا اشتهى، إذا أراد أن يشرب هذا الماء الذي يشربه من حيث الشكل من حيث الطعم هو أجمل وأحلى من العسل المصفى الذي كان في الدنيا، ومن حيث اللون جميل اللون جدا، أبيض أبيض أبيض أبيض من اللبن، أبيض من اللبن وأبرد من الثلج. هذا الشراب لما يشرب منه عند دخول الجنة مثلا يشربون من الحوض، المؤمن يشرب من الحوض عند دخول الجنة، وهذا الحوض يصب فيه من ماء الجنة، هذا الحوض يصب فيه من ماء الجنة، الذي يشرب منه مرة واحدة لا يظمأ بعد ذلك أبد الآبدين، لا يظمأ بعد ذلك إلى أبد الآبدين. فهذا من جملة ما أعده الله تعالى للمؤمنين في الجنة. كذلك في الجنة أقل واحد من المؤمنين له من الولدان المخلدون 10,000، 10,000 واحد يطوفون عليه لخدمته، يطوفون عليه لخدمته. واحد منه كل واحد منهم يحمل في إحدى يديه طبق من ذهب وفي الثانية طبق من فضة يطوفون عليه لخدمته. اليوم كل ملوك الدنيا ليس عندهم واحد من الولدان المخلدون، أقل مؤمن بالجنة عنده 10,000، عنده 10,000 من هول الولدان المخلدون يطوفون عليه لخدمته، يطوفون عليه لخدمته. كذلك من جملة ما جعل الله تعالى في الجنة، من جملة ما جعل الله تعالى في الجنة جعل أن التزاور هناك سهل، فالإنسان الذي يريد مثلا أن يجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم ويراه بسهولة يراه هناك، ها؟ لا يجد صعوبة، بسهولة إذا أراد أن يجتمع بنبي الله موسى، بإبراهيم، بإدريس، بنوح، بآدم، بسهولة يرى من يريد هناك، ها؟ من أراد أن يلقاه من أهل الجنة يلقاه بسهولة. إذا واحد بده يشوف سيدنا حمزة، بده يشوف سيدنا علي، إذا بدك تشوف ستنا مريم، ستنا فاطمة، بسهولة هناك إن شاء الله نراهم جميعا هناك. فهناك هذا الشيء سهل، لا يوجد فيه صعوبة ولا يوجد فيه تعب، هناك الإنسان وهو على عرشه على كرسيه يطير به هذا الكرسي. كذلك من جملة ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة أن الجنة لا يوجد فيها نوم ولا يوجد فيها ظلام ولا ليل، وإنما توجد علامة يعرف بهذه العلامة مقدار الليل والنهار، يوجد علامة يعرف بهذه العلامة مقدار الليل والنهار، أما نوم فلا يوجد، ليل هناك لا يوجد ليل في الجنة لا يوجد، ولا يوجد فيها ظلام، ولا يوجد فيها ظلام، وإنما هناك أنوار، والجنة كلها أنوار، الجنة كلها أنوار. كذلك من جملة ما ورد في الحديث عن أشجار الجنة قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام، 100 عام لا يقطعها. إذن هذا من جملة ما جعله الله تعالى للمؤمنين في الجنة، وثمار الجنة تبقى دائما موجودة، فلا تنقطع الثمار هناك، يعني مش مواسم مواسم، لا، وإنما في أي لحظة في أي وقت اشتهى أي نوع من أنواع الثمر يجد هناك. فإذا اشتهى أن يأكل من ثمار الجنة لا يتكلف أن يصعد إلى الشجرة، لا يتكلف أن يصعد إلى الشجرة، بل وهو في مكانه الشجرة تنزل إليه، الشجرة تدنو منه، الشجرة تتدلى إليه. وهناك ثمار الجنة كالقلال، القلال الجرار الكبير يعني، ها، الثمر هناك كالقلال، فيقطف من هذه الشجرة الثمر الذي يشتهي، ويخلق الله غيرها، ثم تعود الشجرة كما كانت، وهو يأكل تلك الثمرة إذا اشتهاها ليس عن جوع. رب العالمين قال في القرآن الكريم: قطوفها دانية. هذا من جملة ما أعده الله تعالى لأهل الجنة، من جملة ما أعده الله تعالى لأهل الجنة. كذلك ورد في الحديث عن سدرة المنتهى أن هذه الشجرة أوراقها كآذان الفيلة، أوراقها كآذان الفيلة. هناك يوجد أنواع من الثمار وأنواع من الشجر، ما بيتكلف أنه هو يزرع، ولا بيتكلف أنه يحصد، ولا بيتكلف أن يحرس الأرض، ولا بيتكلف أنه يسقي الزرع، ولا أنه انقطع الموسم بده ينطر للسنة الجاي، لا، هذا كله لا يوجد هناك، لا يوجد أي شيء من التعب. بل أي نوع من أنواع الثمار، أي نوع من أنواع الفواكه، أي نوع من أنواع الطعام الذي يشتهيه ويريده، في لحظة واحدة يجده هناك، لا ينتظر. الجنة لا يوجد فيها تحسر، الجنة لا يوجد فيها حسرة، لا يوجد فيها تندم، لا يوجد فيها ضيق ولا أذى، وإنما في اللحظة يجد ما يشتهي، في اللحظة يجد ما يشتهي. كذلك هناك يحلون بأساور، أهل الجنة يحلون أساور من ذهب وفضة، ولكن هناك دار النعيم كما قلنا، فليس هناك محرما على الرجل أن يلبس الذهب، لا، هناك يلبس الرجل الذهب ويحلى بالذهب والفضة وبالحرير، يحلى بالذهب والفضة والحرير. الواحد هناك له مشط، هذا المشط يكون من الذهب، ولهم مجامر من الألوة كما ورد في الحديث. ها، هناك في الجنة كل ما يشتهيه، كل ما يريده الإنسان يجده في الجنة، مجامرهم يعني المجامر التي يبخرون بها، المجامر هذه تكون من ذهب، يبخرون بها أعظم وأطيب أنواع العود والطيب، يبخرون بها أعظم وأفضل وأحسن وأحلى أنواع العود والطيب، هذه المجامر تكون من ذهب، هذه مجامرهم تكون من ذهب، يبخرون بها، أمشاطهم من ذهب، لا يبصقون ولا يمتخطون، لا يبولون ولا يتغوطون، لا يتعبون ولا يمرضون، لا يموتون ولا يبأسون، لا يهرمون، لا يصيبهم أدنى أذى، هي دار السعادة الأبدية، هي دار السعادة الأبدية. كذلك ورد في الحديث، ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشوق الصحابة إلى الجنة، فكان يقول لهم: هل مشمر للجنة؟ كان يحضهم، يحركهم على أن يعملوا لها، كان يحضهم ويحركهم على أن يعملوا للجنة، لأن هذه الجنة تستحق أن يتعب لها، تستحق أن يعمل لها. فالرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه كان يحض الصحابة ويحركهم ليعملوا للجنة. فالإنسان ينبغي أن يستعد للجنة، وينبغي أن يتحضر لها، والإنسان ليعلم أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: نادي يا ابن الخطاب أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وهذا الحديث الذي كان يحض الرسول فيه الصحابة ويحركهم ويشوقهم ويشجعهم على أن يعملوا للجنة نذكره لكم. روى ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الجنة بقوله: هل مشمر للجنة؟ فالصحابة قالوا: نحن المشمرون يا رسول الله. قال: قولوا إن شاء الله. ثم قال الرسول: إن الجنة لا خطر لها، يعني لا مثل لها من حيث ما فيها من النعيم والأنوار والجمال والسعادة والبهاء والجلال والجمال، ما لها، ليس لها مثيل في الدنيا. الله تعالى قال في الحديث القدسي، الله تعالى قال في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن قال: إن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة. الرسول عم بيقسم، عم بيحلف بالله، الرسول يقسم بالله، يقول هي ورب الكعبة، عم بيحلف الرسول صلى الله عليه وسلم. نور يتلألأ، الجنة شو؟ نور يتلألأ، وريحانة تهتز. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ونهر مضطرب وقصر مشيد وزوجة حسناء جميلة وثمر نضيج في مقام أبدي في حبرة ونضرة في دار عالية بهية. قالوا: نحن المشمرون يا رسول الله. قال: قولوا إن شاء الله. فالرسول كان يشوقهم إليها. فينبغي أن نعمل جميعا وأن نثبت على عمل وطريق الجنة، لأن الجنة تستحق أن يعمل لها، تستحق أن يتعب لها. يحكى عن أحد الصالحين أنه عند الموت غاب عن الوعي نحو 7 أيام، ثم استيقظ، ثم رجع إلى وعيه قبل أن يموت، فصار يحدثهم ويصف لهم عن ما كشف الله له، عن ما رأى من الجنة ومن الحور والنعيم الذي أعده الله في للمؤمنين في الجنة. ثم قال هذا الإنسان الصالح: تف على هذه الدنيا، ومات. قال: تف على هذه الدنيا، ثم مات. الله تعالى كشف له. بعض الصالحين عند الموت يرون الجنة، الله تعالى يريهم، يكشف لهم. بعض الصالحين عند الموت يرون النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالجنة ضاحكا إليهم. فهنيئا لمن ثبت على الإيمان، هنيئا لمن ثبت على الإيمان. اللهم إنا نسألك بجاه نبيك محمد وبحق حبيبك محمد وبحق الأنبياء والأولياء والصالحين أن تختم لنا بكامل الإيمان. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين، واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم ربنا انشر علينا رحمتك يا الله. اللهم اجمعنا بكل أحبتنا في دار كرامتك يا الله. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه. تقبل منا ربنا بسر الفاتحة.
5: وهكذا مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع هذه المحاضرة الجامعة النافعة، والتي حدثنا من خلالها فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله عن بيان أنواع النعيم وصفة أهل الجنة.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: ونحن العاجزون.
1: ارحمنا يا رب يا كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا
2: الغني
1: يا حبيبي.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.au.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبنائكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

0: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: أنواع التوبة. واعلم أن التوبة قد تكون كاملة وقد تكون غير كاملة. والتوبة الكاملة هي الرجوع عن جميع المعاصي، وأما التوبة الناقصة غير الكاملة فهي أن يتوب العبد من بعض معاصيه دون بعض، أي لا يتوب عن كل المعاصي إنما يتوب عن بعضها. كما وأن التوبة إما أن تكون توبة نصوحة وإما أن تكون غير نصوح، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالتوبة النصوح هي أن يتوب الإنسان من الذنوب ولا يعود إليها، وأما التوبة غير النصوح فهي أن يعود إلى الذنب بعد أن يكون قد تاب منه. فالذي وقع في معصية ثم تاب منها وعزم في قلبه على ألا يعود إليها لكن نفسه غلبته بعد ذلك فعاد إلى المعصية نفسها، فإنه تكتب عليه هذه المعصية الجديدة. أما المعصية القديمة التي تاب عنها توبة صحيحة فلا تكتب عليه من جديد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، رواه ابن ماجة والبيهقي. ولمزيد فائدة نذكر أن للتوبة أوقاتا لا يقبل الله تعالى فيها التوبة من الكفر والمعاصي، فيشترط لقبول التوبة عند الله تعالى أن تكون قبل الغرغرة، والغرغرة هي بلوغ الروح الحلقوم، فمن وصل إلى حد الغرغرة لا تقبل منه توبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي وغيره. وكذلك يشترط لقبول التوبة أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله جعل بالمغرب بابا للتوبة عرضه مسيرة 70 عاما لا يغلق ما لم تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره. وكذلك يشترط أن تكون قبل الوصول إلى حالة اليأس لإدراك الغرق مثلا، كما حصل مع فرعون، فإنه لم تقبل توبته ومات كافرا والعياذ بالله تعالى. وهذا الشرط، أي شرط قبول التوبة قبل الوصول إلى حالة اليأس، مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أي لا يقبل له توبة من الكفر والمعاصي بعد الوصول إلى هذه الحالة، فقوله تعالى: حتى إذا حضر أحدهم الموت، المراد به الوصول إلى حالة اليأس لإدراك الغرق ونحوه، ولا يدخل فيه من كان في مرض موته ثم أسلم قبل هذه الحالة، فإن إسلامه صحيح مقبول ولو كان إسلامه قبل موته بساعة زمنية. وأما من مات على الإشراك أو على أي نوع من أنواع الكفر فإن الله لا يغفر له، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من

فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك

يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في

إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.

إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن

بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا

0: أنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسن

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس.

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غني، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
0: A 2 MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان إذا صافح بعض أصحابه يجد رائحة الطيب بقية يومه في ثيابه، الذي كان إذا لمس جمة صبي أو أخذ بناصيته يعرف أنه لمسه من طيب رائحته. لقاؤنا عامر بسيرة عطرة، هذا اللقاء حافل وذاخر بسيرة الإمام أحمد الرفاعي. سيمر معنا في سيرة الإمام أحمد الرفاعي سلطان الأولياء كلام في التوحيد، هذا ما سينقله إلينا فضيلة الشيخ بلال حميصي.

0: الأسرار.
1: الكيس من خاف ربه ودان نفسه وعمل لما بعد الموت. أخي عليك بملازمة الشرع بأمر الظاهر والباطن، وبحفظ القلب من نسيان ذكر الله، وبخدمة الفقراء، وبادر دائما بالسرعة للعمل الصالح من غير كسل ولا ملل. همة أبناء الدنيا دنياهم، وهمة أبناء الآخرة آخرتهم. عاملوا الخلق بالصدق وحسن الخلق، عاملوا أنفسكم بالمخالفة، وقفوا عند حدود الشرع. الدين عمل بالأوامر واجتناب عن النواهي، وخضوع وانكسار في الأمرين. اطلبوا تقوى الله بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بمثل هذه العبارات الجميلة العظيمة كان الإمام أحمد الرفاعي يعظ أحبابه: إنه أعلم أهل زمانه، حتى قيل إنه بلغ درجة الاجتهاد المطلق، شافعي المذهب، أشعري العقيدة. إنه الإمام أبو العباس القطب الغوث الجامع الشيخ السيد أحمد بن علي الرفاعي الحسيني رضي الله عنه، سلطان الأولياء.

قدم أبوه العراق وسكن البطائح بقرية اسمها أم عبيدة، فتزوج بفاطمة أخت القطب الشيخ منصور البطائحي، ورزق منها أولاداً أعظمهم قدراً وأرفعهم ذكرى، الإمام أحمد الرفاعي الكبير.

ولد رضي الله عنه في المحرم سنة 1250 ونشأ في حجر خاله فأدبه وهذبه، تلقى عن خاله الطريقة وعلم التصوف وأخذ عنه علوم الشريعة.

خاله من الأولياء الشيخ منصور البطائحي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: بشر أختك بأنها ستحمل بعد 40 ليلة بولد يكون سيد الأولياء كما أنا سيد الأنبياء. فحملت به أمه بعد 40 ليلة ثم ولدته، ونشأ نشأة صالحة طيبة حتى صار أتقى أهل زمانه وأعلمهم بالقرآن الكريم والحديث الشريف. سلطان الأولياء أحمد الرفاعي وارث الأنبياء أحمد الرفاعي. كفيله خاله الشيخ الزاهد القدوة منصور البطائحي لأن أباه توفي وهو في 7 من عمره. الإمام الرفاعي هو أبو العباس، وهو مؤسس الطريقة الرفاعية. ينتهي نسبه إلى زين العابدين علي بن الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب، وكان ممن جمع بين العلم والعمل والزهد. درس القرآن العظيم وتلقى العلوم الدينية في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، وحفظ كتاب التنبيه وشرحه شرحا عظيما حتى صار علما وفقيها شافعيا. شمر للطاعة وجد في العبادة، ولقب بأبي العلمين، أي علم الظاهر والباطن، لما أفاض الله عليه من علوم كثيرة.

ماذا ورد عن أخلاقه وتواضعه؟ كان الإمام أحمد الرفاعي الكبير متواضعاً في نفسه، خافضاً جناحه لإخوانه، غير مترفع وغير متكبر عليهم. وروي عنه أنه قال: سلكت كل الطرق الموصلة، فما رأيت أقرب ولا أسهل ولا أصلح من الافتقار والذل والانكسار. فقيل له: يا سيدي، فكيف يكون؟ قال: تعظم أمر الله، وتشفق على خلق الله، وتقتدي بسنة سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كان رضي الله عنه يخدم نفسه بنفسه ويخصف نعله ويجمع الحطب بنفسه ويحمله إلى بيوت الأرامل والمساكين وأصحاب الحاجات، يقضي حاجات المحتاجين، يقدم للعميان نعالهم، يقودهم إذا لقي منهم أناساً إلى محل مطلوبهم. كان رضي الله عنه يمشي إلى المجذومين والزمنى ويغسل ثيابهم ويحمل لهم الطعام، يأكل معهم ويجالسهم ويسألهم الدعاء. كان يعود المرضى، وإذا سمع بمريض في قرية ولو على بعد يمضي إليه ويعوده. كان شفيقاً على خلق الله، يرأف باليتيم، يبكي لحال الفقراء، يفرح لفرحهم، وكان يتواضع كل التواضع للفقراء. كان يقول: إذا رأيت يتيماً يبكي يتقلقل كل عضو مني.

تخرج على يديه رضي الله عنه الآلاف من التلامذة، وسلك عليه العديد من العلماء والفقهاء والمحدثين، فانتفع به خلق كثير ولا نستطيع إحصاءهم في هذه الحلقة. وقد اتفق المؤرخون ورجال الطبقات وأصحاب كتب الرقائق على ذلك.

من كراماته الشيخ أحمد الرفاعي الكبير المشهور بعلمه الغزير وزهده وورعه وعبادته، هو أحد أولياء الله العارفين الذين أنعم الله عليهم بكثير من الكرامات المشهورة، والمدون كثير منها في الكتب. ومن أشهر هذه الكرامات التي تكرم الله بها عليه وأعلاها شأنا تقبيله

الله عز وجل بها، وهي أنه عام حجه الأول سنة 55 و500 لما وصل المدينة المعطرة وتشرف بزيارة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف تجاه القبر الشريف وقال: السلام عليك يا جدي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من القبر، من قبره الشريف: وعليك السلام يا ولدي. سمع ذلك كل من في الحرم النبوي، فسقط السيد أحمد الرفاعي على الأرض يرعد، فنودي من القبر الكريم على ساكنه أفضل الصلوات والتسليم: أن قم، فإني آخذ بيدك وبيد ذريتك وأتباعك ومحبيك في الدنيا ويوم القيامة. فقام الرفاعي رضي الله عنه وأنشد: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. فبدأت الأنوار في المقام تتلاطم، ومد جده عليه الصلاة والسلام يده فقبلها والحاضرون ينظرون.

0: وهذه الحادثة ثابتة صحيحة رواها الإمام الرافعي الشافعي في كتاب سواد العينين، وكذا أثبتها وصححها خلق كثير من الحفاظ والمحدثين والعارفين، يضيق الوقت عن ذكرها، حتى إن الحافظ السيوطي ساق إسناد هذه القصة من عدة طرق، ثم قال: ومن المعلوم أن هذه المنقبة المباركة بلغت بين المسلمين مبلغ التواتر، وعلت أسانيدها، وصحت رواياتها، واتفق رواتها، وإنكارها من شوائب النفاق معاذ الله.
1: شيخ الرفاعي على سامي المعالم علم.
0: كان سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه يسمى شيخ العريجاء، لأنه مرة ذهب إلى قرية له فيها أتباع من أهل طريقته فاستقبلوه الرجال والنساء، وكان فيما بينهم بنت صغيرة حدباء عرجاء قرعاء كانت تسمع من أمها به، لأن أمها كانت من جماعة الشيخ، فلما رأت الشيخ قالت: سيدي، أشكو إليك ما أنا فيه، لعل الله ببركة ولايتك وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعافيني مما أنا فيه، فقد زهقت روحي من استهزاء بنات الحدادية، فأخذته الشفقة عليها وبكى رحمة لحالها، ثم ناداها: ادني مني، فدنت منه، فمسح بيده المباركة على رأسها وظهرها ورجليها، فنبت بإذن الله شعرها، وذهب احتدابها، وتقومت رجلاها، وحسن حالها.

نتحدث عن كراماته وهي كثيرة، منها أنه كان يحضر زاويته 100,000 نفس يكفيهم هو طعامهم وشرابهم. كانوا

يحضرون في ليلة من الأسبوع تسمى ليلة المحيا. هو لم يكن أميراً ولا قاضياً ولا وزيراً، وإنما ببركة سماوية كان يكفيهم. كانوا 100,000 نفس. ثم في غير ليلة المحيا كان يظل عنده 20,000 نفس. ذكر ذلك الحافظ ابن الجوزي، ودأب الإمام الرفاعي كغيره من العلماء العاملين في تعليم الناس أمور دينهم، وجد في الوعظ والإرشاد، وعقد حلق العلم، حتى كان نبراساً يستضيء به الناس فيما ينفعهم. جلس يوماً على كرسي الوعظ فنزلت الرحمة ورقت القلوب، فأسلم 8,000 شخص، وتاب خلق كثير، 40,000 من جهال المسلمين الغافلين تاب، ومات 5 أشخاص من شدة ما أصابهم من الخشية من الله. عقيدته وأقواله في التنزيه.

0: كان الإمام الرفاعي رضي الله عنه يهتم بالتوحيد، ومن مقالاته المشهورة غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان.
1: قد وفيت بابك خاشعا.
0: ومن جملة ما قال في تفسير الاستواء وأن الله لا يوصف بصفات المخلوقين من جلوس واستقرار ما نصه: طهروا عقائدكم من تفسير الاستواء في حقه تعالى بالاستقرار كاستواء الأجسام على الأجسام المستلزم للحلول، تعالى الله عن ذلك، وإياكم والقول بالفوقية والسفلية والمكان.
1: هو

ومن أقواله أيضاً: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من القرآن والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر.

0: سنكون مع كلمة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي، سيحدثنا عن هذه الكلمة التي قالها الإمام الرفاعي: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من القرآن والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر.
1: الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه العبارة التي قالها السيد الكبير الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه وجمعنا معه في جنات النعيم عبارة جميلة جدا، وهي تتكلم عن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. وهذه العبارة هي مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. هذه الآية التي تلونا هي في سورة آل عمران. ولفهم هذا الموضوع كما ينبغي يجب معرفة أن القرآن الكريم توجد فيه آيات محكمات وآيات متشابهات. نتلو الآية التي هي في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. القرآن الكريم فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات. الآيات المحكمات هي التي دلالتها على المراد واضحة، والمتشابهات هي التي دلالتها على المراد غير واضحة. وقد ذم الله تعالى الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي الزيغ، يعني ابتغاء الإيقاع في الأمر المحظور، لأن هؤلاء المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه غرضهم في جدالهم أن يوقعوا المنزه الموحد في اعتقادهم الباطل والعياذ بالله. والذين في قلوبهم زيغ هم أهل الأهواء كالمعتزلة وغيرهم. وسمى الله تعالى المحكمات أم الكتاب، أي أم القرآن، لأنها الأصل الذي ترد إليها المتشابهات. ثم المتشابه قسمان: أحدهما ما لا يعلمه إلا الله كوجبة القيامة على التحديد، يعني الله تعالى هو الذي يعلم ذلك في أي شهر في أي سنة، الله تعالى هو الذي يعلم ذلك، لكن نحن نعلم بأنه يوجد يوم قيامة. والثاني يعلمه الراسخون في العلم كمعنى الاستواء المذكور في قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. فإن الراسخين في العلم فسروه بالقهر. وليعلم أن الآيات القرآنية أغلبها محكمة، والآيات المحكمة كما ذكرنا هي التي دلالتها على المراد واضحة، ويقال هي ما لا يحتمل من التأويل بحسب اللغة العربية إلا وجها واحدا، كقوله تعالى: هل تعلم له سميا، وكقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وكقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الآية التي تلونا: هل تعلم له سميا، أي مثلا، أي ليس له مثيل سبحانه ولا شبيه. والآيات التي ذكرنا هي أمثلة للآيات المحكمة التي لا يجوز تأويلها أي إخراجها عن ظاهرها، لأن إخراج النص عن ظاهره بغير دليل نقلي أو عقلي عبث لا يجوز في كلام الله تعالى ولا في كلام نبيه كما قال الرازي رحمه الله. وأما قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، فلا بد من تأويلهما وردهما إلى الآيات المحكمات، ولا يجوز ترك التأويل والحمل على الظاهر، لأنه يلزم من ذلك ضرب القرآن بعضه ببعض والعياذ بالله. وذلك لأن ظاهر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله إليه يصعد الكلم الطيب تحيز الله تعالى في جهة فوق، وقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ظاهره أن الله في أفق الأرض، وقوله تعالى في حق إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي ظاهره أن الله ساكن فلسطين، لأن إبراهيم عليه السلام كان أراد الذهاب إليها. وهذه الآية أيضا ظاهرها أن الله تعالى في جهة تحت، فإن تركنا هذه الآيات على ظواهرها كان ذلك تناقضا، ولا يجوز وقوع التناقض في القرآن، فوجب ترك الأخذ بظواهر هذه الآيات والرجوع إلى الآيات المحكمات كقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا باختصار عن موضوع الآيات المحكمات والآيات المتشابهات. فنقول السلف جزاهم الله خيرا غلب عليهم أنهم لا يؤولونها مع اعتقادي أن لها معنى يليق بالله تبارك وتعالى، وذلك أشار إليه إمامنا الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، قال آمنت بالله ورسوله وبما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله. كلام جميل جدا. نعيد، يقول آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، يعني رضي الله عنه يقول أن هذه العبارة الجميلة آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، يعني لا على ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية الجسمية التي لا تجوز في حق الله تعالى. ثم بعد ذلك قسم من السلف أول تأويلا تفصيليا، والسبب في أن هؤلاء العلماء الذين كانوا في زمن السلف الصالح لم يؤولوا إلا تأويلا إجماليا، لأنه لم يكن قد انتشر بين الناس في ذلك الحين أولئك المجسمة كما انتشروا في زمن الخلف الذين جاءوا بعد السلف. فهؤلاء الخلف وجدوا بأنه لا بد أن تبين هذه الآيات وتفسر تفسيرا يليق بالله تعالى وبرسول الله، فلجأوا إلى التأويل التفصيلي، وذلك لضحض شبه أولئك المشبهة ومن شابههم في ذلك المعتقد. فهؤلاء أهل السلف لم يكن في ذلك الزمن الكثير من المشبهة والذين جاءوا بهذه الأفكار الباطلة، لكن في زمن السلف الصالح كما ذكرنا، في زمن الخلف الذين جاءوا بعدهم وجدوا هناك حاجة ماسة لإبراز هذا السلاح، فأبرزوا سلاحهم في الدفاع عن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة كل الأنبياء وعقيدة كل الملائكة الكرام. فقوله رحمه الله ورضي عنه صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من القرآن، الآيات التي ظاهرها يعطي غير المراد، وكذلك قال صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من القرآن والسنة فإن ذلك يعني أي الذي يتمسك بظاهر هذه الآيات، يأخذ الآيات على ظواهرها، يقول رضي الله عنه، فإن ذلك من أصول الكفر والعياذ بالله تعالى. يعني الذي يأخذ الآيات المتشابهات على ظواهرها يؤدي به والعياذ بالله الحال إلى أن يضرب القرآن بعضه ببعض والعياذ بالله، لأنه الآيات التي ذكرنا دليل على صحة ما نقول. فنقول نحن بأنه هذه الآيات المتشابهات ترد إلى الآيات المحكمات. فإذا قرأنا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، نقول كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه، استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. كلام جميل جدا، استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. البشر يخطر ببالهم فوق وتحت، يمين ويسار، أمام وخلف، وكل هذا الله تعالى منزه عنه، لأنه هو الذي خلق السماوات، وهو الذي خلق الأراضي، وهو الذي خلق الجهات، والجهات من جملة المخلوقات. فالله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق. الله تعالى هو الذي ليس له بداية وليس له نهاية. وأما السماوات وأما الأراضي والعرش والماء، كل هذا وجد بعد عدم، والله تعالى هو الذي أوجده. فالله عز وجل غني عن العالمين، لا يحتاج إلى أحد من خلقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على هذه العقيدة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المدافعين عنها، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. وبارك الله فيكم، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء على ما تقدموه للإخوة المستمعين من نصح وإرشاد، ومن إضاءة الطريق أمامهم، ومن تعليمهم ما ينفعهم في دنياهم وفي آخرتهم. يا سيد

0: لحما.
1: من مؤلفاته نذكر منها ما يلي: معاني بسم الله الرحمن الرحيم، وهو كتاب في التفسير على طريقة القوم، تفسير سورة القدر، شرح كتاب التنبيه للشيرازي في الفقه الشافعي، الحكم في التصوف والمواعظ، أيضاً من مؤلفاته البرهان المؤيد، وهو من أشهر كتبه. وإليكم أيضاً ماذا كان يقول: طريقي دين بلا بدعة، وعمل بلا كسل، ونية بلا فساد، وصدق بلا كذب، وحال بلا رياء.

علي رضي الله عنه يوم الخميس 22 من جماد الأولى سنة 78 و500 في أم عبيدة، ودفن في قبة جده لأمه الشيخ يحيى الكبير النجاري الأنصاري، وله من العمر 66 سنة و6 أشهر وأيام. كان آخر كلامه: لا إله إلا الله محمد رسول الله.

الذهبي افتتح ترجمته بقوله عن الإمام الرفاعي: الإمام القدوة العابد الزاهد شيخ العارفين، وترجمه ترجمة حافلة في تاريخه. رحم الله الإمام أحمد الرفاعي وأعلى مقامه في الجنة، وأمدنا بأمداده وثبتنا على طريقته الشريفة.

0: that they can seek. First, I'd like to get Lifeline. That's a free line that they can talk to anybody. They can ask for interpreter as well. The number is 13 11 14. Online, there is the Headspace. Headspace is a good online resource as well, so for tools, so for these relaxations, for mindfulness, for even how to manage stressful times, how to put strategies for women who might have safety issues and concern, resources of how to plan your safety plan. So in terms of like documentation, where you can save them, how to plan where you can move your next move. So these are all kind of give you a framework rather than you feeling all scattered and not where to start. Yeah. That give you a guide. The 1800 Respect line, this is a line for women who are either experiencing gender domestic violence or intimate partner violence. That's a number to call, and also they help and guide you through how to navigate, because it is a stressful time and it's a dangerous time for women whenever they want to feel an abusive type of domestic or family violence. The suicide call, that's important as well. So that's an emergency line, 1300-659-467. Obviously, you can dial 000 as well. That's as a safety plan. Kids Helpline Australia, for women who have kids. And for Muslim women, particularly because we are in Muslim radio, so there are really good resources. I've actually been looking around. So I've dealt actually with Muslim Women Association. They're very helpful in terms of support for Muslim women, even providing shelters. And these are obviously social and religious-based, so it kind of understands the cultural and the religious needs of our women. Mission of Hope is another supportive organization. The Australian Women, the Australian Muslim Women, Women's Center for Human Rights. This is actually more of the broader community sort of organization where they can help with, for example, homelessness that we were talking about today, or stress, or navigating through some health or even traumas that we experience, let's say, for example, with what's happening in the Middle East as well. Isra Academy is actually very good. They have also their support network, and the Islamic Women Welfare Association. These are all good resources that can easily be accessed online.
1: Thank you so much, Doctor, for joining me today in the studio. You've benefited our listeners so much, and all the best to you.
0: You're welcome.
2: أهلا وسهلا بكم ببرنامج طريق الاستقرار. اليوم معنا ضيفة مميزة الدكتورة إخلاص ناصر، وهي طبيبة عامة من سنة 2023، وبتشتغل حاليا بمركزين طبيين، اختصاصها هو بصحة المرأة، الأطفال والصحة النفسية. ومؤخراً تخرجت كأخصائية بالتنويم الإيحائي هيبنوثيرابي، وهي كمان جزء من جمعية سحوة، وشاركت بحملات تبرع للسودان وبورشات عمل عن الصحة النفسية، وكل تركيزها على الجانب الإنساني. لما سألناها عن موضوع التشرد بين اللاجئين، قالت إنه للأسف هيدا الشيء شائع جداً، وأوضحت اللاجئ بياخد تقريباً 10 سنين ليحس حاله استقر بمكان، وخلال هالفترة بينتقل من محل لمحل ليلاقي شغل أو دعم، فبيعيش حالة طويلة من عدم الاستقرار، وهالشي بيخلي فكرة البيت أو الراحة شي بياخد وقت ليصير حقيقي. وبالنسبة للصحة النفسية، السكن المستقر هو حاجة أساسية، وذكرت دكتورة إخلاص هرم ماسلو يلي بيستخدموه بعلم النفس، ويلي بيحط السكن الأرضية كأهم حاجة للبقاء. بلا سكن آمن، الإنسان بيعيش بحالة بقاء على قيد الحياة، دايماً متوتر وما بيقدر يوصل لمرحلة الازدهار. وشرحت كيف الجسم وقت يعيش توتر مزمن ببلش يفرز هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، وهيدا بيخلي الشخص يحس بتعب، توتر، ضربات قلب سريعة، وأوقات بيجمد وما بيقدر يتحرك مثل ما منشوف بالأفلام وقت الحرب أو الأزمات. وهيدا الشيء مش وضع صحي أبداً ليعيش فيه الإنسان لفترة طويلة. ولحتى نساعد هول الأشخاص، أكدت الدكتورة إخلاص على أهمية الوعي، إنه يعرفوا شو عم بيصير بجسمهم، لأنه كتير ناس عايشين بحالة نجاة وما بيعرفوا إنه هيدا الشيء مش طبيعي. أول خطوة هي نساعدهم يهدوا،

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
3: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
3: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

الحمد لله الذي فضل العرب ببعثة نبيهم سيد البشر نبيا، وأنزل أحسن الكتب بلغتهم قرآنا عربيا، وجعل لسان أهل الجنة العربية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه بالذكر الحكيم، فكان رسولًا نبيًا، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، إخوة الإيمان، فكما ذكرنا لكم في الحلقة السابقة من برنامج مناقب العلماء، فإن لعلماء الآخرة صفات، ونذكر لكم في هذه

وصفاته مختلفا عن غيره، وأن الله قد خصه بقدرات عقلية ونفسية وعلمية، فإن شاء الله وفقه للاستفادة من إمكانياته بفعل الحسنات واجتناب السيئات، وهو أي عالم الآخرة يلجأ إلى محاسبة نفسه ومراقبتها، ويتضرع إلى الله طلبا للعون على إيقاظ الهمة بالعمل، ويتذلل معترفا بالتقصير، وهو يعلم بأن علمه أداة صالحة لمعرفة طريق الإخلاص في رعاية حقوق الله وشكره على الطاقات والإمكانيات والطاعات. وليس العلم هو الإخلاص، فليس كل عالم مخلصا، والرضا عن الأحوال لا يتم إلا بالعلم أنه لا حيلة للخلق في تغيير المشيئة الربانية. فإن أصابت عالم الآخرة مصيبة تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فيكون راضيا صابرا محتسبا الأجر عند الله، سائلا درجة الصابرين، راجيا الفرج في الكروب. فقد قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فإن أصابته مصيبة بتسليط الخلق عليه، فيشكو إلى الله معترفا بتقصيره فيما كسبته نفسه، ويرجو منه العون في رفع تسلطهم عليه. وأما الرضا عن الكسب فلا يتم إلا بعد العلم بأن الأرزاق مقسمة بين الخلق، فلا يسعى عالم الآخرة للغنى وإن أتته الثروة، لأن قناعته بالبركة أعظم من قناعته بالغنى، وهو يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وهو يعلم أن غنى النفس هو الكفاف، وأن القلة مع البركة خير من الكثرة بغير قناعة. وهو في الدنيا غريب أو عابر سبيل، وكل منهما يقنع بالقليل، فالغريب غير مستقر، وعابر السبيل راحل، وهو يدرك بأن الأرزاق لا يمكن زيادتها أو نقصانها من قبل العبد، إنما الله يوسع ويضيق كما يشاء. فطمأنينة قلبه أي قلب العالم لرزقه ثابتة. قال أحد الصالحين: علمت أن رزقي لن يأكله غيري فطمأن بالي. وأما السعي إلى طلب الرزق فهو لا ينافي الرضا والتوكل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأتي أحدكم حبلا فيأتي بحزمة من الحطب فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وهكذا إخوة الإيمان تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مناقب العلماء، ونلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
6: Sponsoring 2MFM.
7: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2 MFM.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير 2MFM إذاعة الجالية الإسلامية وبرنامج حكاية مكان. وحكايتنا النهاردة في مكان مش مشهور بالضخامة ولا بالعمران المهيب في المسجد، الناس بتدخله بهدوء وتطلع منه بقلب أخف، مسجد السيدة نفيسة، اسمه مرتبط بالعلم والزهد والدعاء اللي طالع من غير صوت عالي. النهاردة مش هنحكي قصة مسجد وبس، احنا هنقرب من السيدة نفيسة قررت تعيش للعلم وتسيب أثرها في القلوب قبل الحجر.

مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها موجود في حي هادي نسبياً، بعيد عن صخب السياحة لكن قريب من الناس. المكان بسيط، ما فيهوش بهرجة ولا محاولة لإبهارك. تحس إن المسجد مش بيستعرض، مش بيطلب اهتمامك، هو بس فاتح بابه واللي محتاج يدخل. في أماكن في القاهرة بتدخلها بقلبك، وأول ما الاسم يتقال مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها تحس إن فيه دفء حتى قبل ما توصل، كأنها لسه عايشة وسطنا.

السيدة نفيسة رضي الله عنها مش اسم بس، دي سيرة كاملة. اسمها نفيسة بنت الحسن الأنور ابن زيد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، يعني حفيدة سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، من نسل السيدة فاطمة. اتولدت في المدينة المنورة، ومن وهي طفلة كان واضح إنها مختلفة، مش لعب ومش ضحك كتير، لكن علم وهدوء وسكينة.

السيدة نفيسة رضي الله عنها حفظت القرآن وهي صغيرة، وكانت بتسأل وتتناقش وتفهم، مش حفظه خلاص. علماء المدينة كانوا بيقفوا ليها ويسمعوا وهي بتشرح وبتتناقش، وكأنهم بيقولوا دي ولادة عالمة جديدة.

0: خطت.
1: السيدة نفيسة رضي الله عنها اتجوزت من إسحاق المؤتمن ابن الإمام جعفر الصادق، بيت كله علم وكله عبادة، ومع الجواز زاد العلم مقلش. السيدة نفيسة رضي الله عنها قررت تسيب المدينة، مش هروب ولا تعب، لكن إحساس إن في أرض محتاجة نور، واختارت مصر. رحلة طويلة وصحرة وتعب، بس القلب مطمن. وأول ما دخلت مصر الناس استقبلتها وكأنهم مستنيينها من زمان، القلوب اتفتحت لها قبل البيوت. ومن اللحظة دي مصر ما كانتش بلد غريبة، دي كانت وطن جديد.
0: نفيسة التقوى وطب للمناجاة.
1: ودي كانت بداية الحكاية، بس لسه هنشوف ازاي بيت بسيط بقى قبلة للعلم.
0: لو زارها المحزون وسر وابتهج.
1: أما السيدة نفيسة دخلت القاهرة، ما دخلتش كزائرة، دخلت كحد جاي يستقر. ومن أول يوم البيت الصغير اللي قعدت فيه ابتدى يتغير، مش في شكله لكن في روحه.
0: لو زارها المحزون وسر وابتهج.
1: بيت السيدة نفيسة كان بسيط قوي، لا قصر ولا حرس ولا مظاهر، لكن الباب ما كانش بيتقفل. علماء يدخلوا، طلبة علم يقعدوا، ستات بيسألوا، البيت بقى مجلس علم. السيدة نفيسة ما كانتش بتتكلم عن غير علم، كانت فقيهة ومفسرة، عارفة بالحديث. الناس كانت بتيجي تسمعها مش عشان نسبها، لكن عشان علمها الغزير. ومن أهم الناس اللي كانوا بيزوروا السيدة نفيسة كان الإمام محمد بن إدريس الشافعي، إمام كبير ومذهب كامل وله علم غطى الدنيا، ومع كده كان بيقف قدامها باحترام، كان بيسمعها ويتناقش معاها ويطلب منها الدعاء. ويقال إنه لما مرض بعت لها رسالة بيقول لها فيها ادعيلي يا نفيسة

رضي الله عنها كانت مشهورة بالعبادة، صيام كتير وقيام ليل وقرآن ما كانش بيتقطع، ويقال إنها حفرت قبرها بإيديها وإنها كانت بتنزل تصلي فيه، وكمان كانت بتقرأ فيه القرآن وختمته مرات كتير. ولما مرضت السيدة نفيسة رضي الله عنها، أهلها قالوا لها نرجع المدينة تموتي جنب أهلك. قالت لهم بهدوء: لا، أنا اخترت مصر ومصر اختارتني. ورفضت الأكل أيام. السيدة نفيسة ما كانتش بس سيدة صالحة، دي كانت مدرسة على الأرض، وسميت بنفيسة العلم لعلمها الغزير.

0: في ناس لما تمشي بتقفل وراها باب، وناس تانية لما تمشي تفتح أبواب. والسيدة نفيسة رضي الله عنها كانت من النوع التاني. وفي سنة 208 هجرية، وتحديداً في شهر رمضان، السيدة نفيسة رضي الله عنها كانت صايمة، وجسمها كان ضعيف جداً، بس روحها كانت ثابتة. قعدت تقرأ قرآن وتدعي وتبتسم، وفاضت روحها الطهرة في هدوء زي حياتها.
1: فرج كروب المسلمين.
0: خبر وفاة السيدة نفيسة لف القاهرة كلها في لحظات. الناس خرجت من بيوتها رجالة وستات وأطفال، كأنهم كلهم رايحين يودعوا أمهم. وزوجها إسحاق المؤتمن كان عايز ينقل جثمانها الطاهر للمدينة، بس أهل مصر ترجوه وقالوا له سيبها عندنا. وحصل شد وجذب كتير، لحد لما الزوج شاف رؤية خلته يوافق إنه يسيبها لهم في مصر. اتدفنت السيدة نفيسة في المكان اللي كانت عايشة فيه. القبر كان بسيط، بس الناس ما سابتهوش. زيارة ودعاء وقرآن، مع الوقت المكان كبر، القبر بقى مقام والمقام بقى مسجد. ومسجد السيدة نفيسة اترمم وتوسع على ايد سلاطين كتير، زي الفاطميين والأيوبيين والمماليك، ولحد عصرنا الحديث. كل عصر صب بصمته، بس روح السيدة فضلت هي هي. ورمضان في مسجد السيدة نفيسة مش شبه أي مكان تاني. الناس بتيجي بتصلي التراويح فيه من كل مصر. الدعاء فيه بيبقى جماعي، والدموع بتبقى صادقة. بجد الروحانيات هناك عالية، والسكينة مالية المكان.
1: يا الله.
0: المصريين بيحبوا السيدة نفيسة لأنها شبههم، قريبة، حنينة مش متعالية، ست العلم وست الدعاء. مسجد السيدة نفيسة مش حيطان وحجر ولا قبة وضريح، ده حكاية ست عاشت بالعلم وماتت بالرضا، وفضلت حاضرة في قلوب ناس كتير. يمكن ما نعرفش إيه اللي بيحصل جوه القلوب وهي بتدعي هنا، بس نعرف حاجة واحدة، إن اللي بيدخل المكان ده نادراً ما بيطلع زي ما دخل. السيدة نفيسة ما سابتش وصايا ولا كتب كتبتها بإيديها، لكن سابت أثر، والأثر الحقيقي هو اللي بيعيش. ومن هنا، من مسجد سيدة، لسه مصر كلها بتنادي باسمها لحد النهاردة. كانت حكايتنا عن واحدة اختارت مصر، ومصر اختارت تفتكرها.
1: فرج كروب المسلمين في اللجج.
0: كنت معاكم النهاردة هالة إسماعيل من إذاعة 2M FM، إذاعة الجالية الإسلامية وأستراليا.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين

0: السوالف الحلوة والهادفة من سوالف أهلنا. سالفتنا اليوم صوت صفير البلبلي.
1: ما شاء الله.
2: حجية وينك؟ حجية.
1: بالحديقة بالحديقة. بالحديقة حجية. أنا بالحديقة.
2: السلام عليكم. ها؟
1: وعليكم السلام. أوه راح طار.
2: شنو هو؟
1: كنت دا أسمع صوت صفير البلبل.
2: آها صوت صفير البلبل هيا جا قلبي التملي.
1: آه حسوي لي بيت شعر. راح البلبل وراح صوته.
2: لا يعني بيت شعر شنو هذا؟ قصيدة معروفة للأصمعي. ما سمعتها؟
1: لا ما سمعتها.
2: يابا هاي قصتها قصة، خلي أحكي لك إياها لعد. بس أني القصيدة ما حافظها زين، الآيباد وياي، خلي أطلع لك القصيدة حتى أحكي لك إياها مثل ما هي.
1: على صوت صفير البلبل؟
2: صوت صفير البلبل هيج قلبي التملي.
1: اها
2: يابا يقول لك هاي اصلا هي قصيده للاصمعي.
1: أيه؟
2: الاصمعي كان بزمن الخليفه العباسي ابو جعفر المنصور.
1: أيه؟
2: ابو جعفر المنصور كان عنده قدره انه يحفظ القصيده من اول مره يسمعها.
1: ما شاء الله.
2: وكان عنده غلام يسمع القصيده مرتين يحفظها.
1: اها
2: وعنده جاريه تسمع القصيده ثلاث مرات تحفظها.
1: سبحان الله، يعني كل واحد على حسب قابليته.
2: كل واحد على حسب قابليته، بس شوف شلون قابليات ما شاء الله.
1: أيه
2: يعني
1: واحد من اول مره، واحد من ثاني مره،
2: واحده من ثالث الله. مره. فهذا ابو جعفر المنصور سوى مجتدين. أيه؟ بعد خليفه يجوز شعراء يلقون عليه قصائد. قبل كان الشاعر يروح يلقي قصيده يمدح بها الامير، الامير يقوم يعطيه فلوس. أبو جعفر المنصور يقال إنه كان شوية بخيل، حتى لا يعطيهم فلوس. أيه؟ وهو يقدر يحفظ القصيدة.
1: أيه؟
2: فشان يسوي؟ قالهم اللي يجيب لي قصيدة أول مرة أسمعها وما سامعها قبل أنطيه على الكتاب اللي هو كاتبها عليه، بيش كاتبها أنطيه وزنها ذهب. تعرف قبل ما كان أكو ورق يعني يكتب على جلد أو يكتب على القصب على فشي يعني. فقال يجيب ليها أنطيه وزنها ذهب. فلما يجي الشاعر مالتهم يقعد عادي يظل ينظم بهالقصيدة ويروح قصيدة توه هو حاكيها ما حد قايلها قبله، من يروح للخليفة يقول له القصيدة، يقول له هو أنا هاي سامعها. يقول له سي يا أمير المؤمنين أنا أول مرة أقولها هاي ما حد قايلها قبلي. يقول له لا سامعها والدليل الثاني أقول لك إياها.
1: يعيد عليه يعني كل القصيدة،
2: يعيد عليه هو حافظها، يحفظها من مرة واحدة.
1: ما شاء الله.
2: ال ال الشاعر راح يصير عنده إحباط، يقول معقولة يعني يعني مولاي أنت سامعها؟ معقولة؟ قال له هسا ممكن تكيا مو بس أنا عندي غلام هسا هم يعرفها. هسا صيحة للغلام جيبوا لي الغلام فلان. هذا الغلام طبعا هو شنو يسمع من وراء الستارة، ما يشوفوا الناس بالمجلس.
1: اي اي بس
2: مهم اساسا هو جاء من غير مكان من القصر، فيجي يقول له نعم يا مولاي.
1: على اساس انه سامعها قبل.
2: يقول له اي. يقول له انت هاي القصيدة تعرفها؟ يقول له اي نعم مولاي. يقول له سمعني اياها؟ يقول له هي كاملة. ويقول له مو بس هاي، الجارية هم تعرفها. هستندز على الجارية هماتين هي تكون خلف الستارة ما يشوفوها الناس.
1: تسمعها وتحفظ.
2: صار الخليفة الشاعر قالها والخليفة قالها والغلام قالها، صارت ثلاث مرات فحفظتها بعد خلاص. فيجيبوها تقول له ايه انا حتى غنيت لك ياها بالمجلس، تتذكر قبل فترة من غنيت لك ياها. فذانا
1: ما ياخذ شيء، ما ينطي بعدين
2: ما يحصل، لانه مو اول مره مسموعه باعتبار معروفه القصيده. فهنا راح يخسر المكافاه، ماكو مكافاه عليها.
1: زين.
2: فالاصمعي شاف انه الامر به مكروه حيله، يعني ليش ذول كلهم دائما الشعراء ايش ما يكتبون ما يصير. فقال اكو بها ان لاسوي قصيده ما حد يقدر عليها. فقام راح سوى قصيده كلماتها منوعه.
1: زين.
2: وغريبه المعاني.
1: زين.
2: ولبس لبس إعرابي وتلثم، لأنه معروف يعرفوه.
1: ايه
2: وخاصة يعني جماعة الأمير يعرفوه، فهو ما راجع يعرفوه.
1: هذا الشاعر قبل.
2: فاتنكر.
1: زين.
2: ودخل عليهم وقال أنا عندي قصيدة أريد ألقيها على مسامع أمير المؤمنين.
1: زين.
2: وهذه القصيدة ما أعتقد أنت سامعها قبل، أنا أول مرة أقولها.
1: أقولها. زين.
2: فقال الأمير انطيني سمعني خلي أشوف. طبعا هو مسيطر
1: على انه حيحفظها
2: من مره واحده.
1: من مره واحده.
2: فقال له اقرا لي القصيده. طبعا راح اقراها من الايباد لان ما حافظها. اي
1: اي
2: وانت راح تعرفين ليش ما حافظها من تسمعيها. يقول صوت صفير البلبلي

0: هيج قلبي الثملي الماء والزهر معا مع زهر لحظ المطلي وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي فكم تيمني غزيل عقيقلي قطفته من وجنة من لثم ورد الخجلي فقال لا لا لا لا لا وقد غدا مهرولي والخوذ مال الطربة من فعل هذا الرجل فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي فقلت لا تولولي وبيني اللؤلؤ لي قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل وفتية سقونني قهوة كالعسل لي شممتها بأنفية أزكى من القرنفل في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي بالزهر والسرور لي والعود دندن دندن لي والطبل طبطب طبطب لي طبط طبطب طبطب طبطب طبطب طبطب لي والسقف سقسق سقسق لي والرقص قد طاب لي شوى شوى وشاهش على ورق سفرجلي وغرد القمري يصيح مللي في مللي ولو تراني راكبا على حمار أهزلي يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي والناس ترجم جملي في السوق بالقلقللي والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي لكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي إلى لقاء ملك معظم مبجلي يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدملي أجري بها ماشيا مبغددا للديلي أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصلي نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدب لي أقول في مطلعها صوت صفير البلبلي.
1: يعني حد وعشر مرات تقولها قدامي محفظة
0: وهي هم هيجي أمير المؤمنين الخليفة أبو جعفر المنصور محفظها
1: أيه.
0: هو بالأول قاعد يعاد أدوية هسه أول ما صوت صفير البلبلي هاجق بالثملي سهلة وراها بعد خلاص ضاعت عليه الحسبة
1: أيه.
0: قام دزع الغلام قال له يا غلام احكي لي هاي القصيدة سامعها أنت
1: أيه.
0: الغلام هز بشتافه وهز براسه وقال له ما سامعها أول مرة أسمع هيك شيء ماكو انسى كل شيء ما حفظت قام دزعت جارية قال يا جارية حفظت شيء تعرفين شيء هاي القصيدة سامعتها قالت لا سامعتها ولا أعرف هاي أول مرة أسمع هيك شيء
1: ما لحقت تحفظ
0: فقام الخليفة قال خلاص إحنا قلنا اللي يجيبها يأخذ وزنها ذهب فأنت احكي لي وين كتبتها اعطيني اللوح اللي كتبت عليها فقال له يا مولاي أنا ما عندي شيء كنت أكتب عليه بس ورثت عمود رخام من أبويا رحمه الله فقمت نقشت القصيدة على عمود الرخام والعمود حاطة على الجمل والجمل واقف بالباب يراد أربع جنود أقوياء من جنودك حتى يجيبوه حتى يوزنوه
1: يا الله
0: يعني ذهب كله يروح عليه
1: كله إيه
0: هناك كان الوزير فطن قال له يا أمير المؤمنين ما بدي أشوف هذا الأصمعي فقال له افتح لثامك شيل لثامك طلع شال اللثام طلع فعلا الأصمعي فقال له أتفعل هكذا بأمير المؤمنين يا أصمعي فقال له يا أمير المؤمنين الشعراء يمدحون الأمراء حتى يأخذون الفلوس أنت ما انطيتهم شيء فقال له لعل شلون هسه أنت شو تريد قال له أنا ما راح أخذ منك المال بشرط ما أريد وزن القصيدة ذهب بشرط إنه تعطي الشعراء على قولهم ومنقولهم يعني شنو اللي جابوه حكوا لك يا من شعر تعطيهم عليه فقام الأمير قال له لك ما تريد لأنه أسهل له يعطي كم ذهباية للأمة
1: أحسن
0: ما يضيع الملك كله عليه وهاي شان السالفة صوت صفير البلبلي هسه وأنا بلبل مالش راح طار
1: طيرته من أول ما دخلت هو طار
0: خلاص يرجع إن شاء الله يرجع الله كريم
1: الله كريم
2: سالفتنا اليوم خلصت بس سوالف هنه هواية فخليكم ويانا والحلقة الجاية من سوالف هنه.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب

هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد.

0: الحمد لله الواهب الفاتح المانع المانح الذي وعد من اتقاه حق تقاته على ألسنة سفرة الوحي وثقاته بنجح الخواتم والفواتح، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله المبعوث لدرء المفاسد ورعي المصالح وسعادة الغادي والرائح، الشفيع يوم الفزع الأكبر، وقد طاحت بهم أيدي الطوائح وهاديهم إلى سواء السبيل بأزمة النصائح، وعلى آله وأصحابه أهل السعي الناجح والتجر الرابح.
1: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، ذكرنا وأنثانا، صغيرنا وكبيرنا. كذب المشركون بالله وضلوا ضلالا بعيدا وخسروا

0: اللهم اكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي، ولا تسلط علي من لا يرحمني، واجعل علي منك واقية باقية، ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي، وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا.
1: اللهم احرسني بحراستك، واحفظني بحفظك، واكلأني بكلاءتك، وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وزيارة قبر نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تخلني يا ربي من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة.
2: يا قدير ساعدنا، يا قدير خلصنا،
0: يا قدير تب علي وألهمني الخير والعمل به، وخشيتك بالليل والنهار ما أبقيتني يا رب العالمين. إلهي احفظني من أن يسوء عملي أو أن أغرق في خطيئتي، هبني بفضلك يا الله، وتصدق علي بعفوك، وجللني بسترك، واعف عن توبيخي بكرم وجهك، والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، معكم أخوكم هاني والشيخ فواز عبود. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعين الكرام، سنتناول اليوم إن شاء الله سورة المسد بالقراءة وبيان المعاني التي تتضمنها هذه السورة الكريمة، مع بيان بعض أحكام التلاوة الواردة فيها. بارك الله فيك شيخ فواز. اليوم حلقتنا إن شاء الله عم نتبع بسلسلة الدروس عن سور من جزء عامة، واليوم بدنا نتكلم إن شاء الله عن سورة المسد. فإذا ممكن تقرأ هذه السورة ومستمعينا الكرام بيسمعوا للقراءة الصحيحة بطريقة صحيحة. تفضلوا شيخ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.
0: بارك الله فيك شيخ.
1: آمين وفيكم.
0: إذا ممكن هلأ شيخ نبين للمستمعين الكرام، هل هذه السورة مكية أو مدنية، وشو أهمية نزول هذه السورة؟
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا سيدي، هذه السورة يقال لها سورة تبت، ويقال لها كذلك سورة المسد. وهذه السورة هي مكية بالإجماع، يعني نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما زال مقيما في مكة، وهي 5 آيات بالإجماع. سبب نزول هذه الآية هو ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، على جبل الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب والعياذ بالله: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب.
0: So the listeners, the Sheikh was explaining that this surah, Surah Al-Masad, is also called Surah Tabbat, and it is Makkiyan by consensus, by the scholar consensus, and it's comprised of 5 verses. Now, when I asked the Sheikh, may Allah bless him, about the importance of this surah, subhanAllah, and the time in which it was revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the Shaykh mentioned that Al-Bukhari narrated in his Sahih from Ibn Abbas that he said, when Surah Al-Shu'ara, verse 214, was revealed, which means, warn your close relatives, O Muhammad, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam climbed Mount Safa and called out, O sons of Fihr, O sons of Adi, calling to the various clans of Quraysh until they gathered. And whoever could not come, they sent a representative to see what was happening. Abu Lahab and Quraysh came, And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, what means? Were I to inform you that enemy horses are in the valley ready to raid you, would you believe me? They said, yes, for we have not experienced from you other than the truth. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, what means? Then I am a warner to you that has come before a great torture. And then Abu Lahab wal-Iyadu Billah said, may you lose, he said, tabban lak, may you lose the rest of the day. Is this why you gathered us? So Allah subhanahu wa ta'ala revealed the following verses, which are verses number 1 and verses number 2 of Surah Al-Masad. Shaykh subhanallah, yani, bi awwal ayya mathkur ism Abu Lahab.
1: نعم
0: ومستمعينا الكرام بيعرفوا أنه أبو لهب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: صحيح
0: فممكن نبين شوي زيادة عن تاريخ أبو لهب وشو كان يعني شو كان هو بهالوقت عم بيعمل وكيف سبحان الله كان الممات تاعه بأي حالة
1: نعم هلا هو كما ذكرتم أنه أبو لهب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب الرسول عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأبو لهب اسمه عبد العزة بن عبد المطلب فبيكون أخو لوالد النبي صلى الله عليه وسلم فبيكون عم النبي عليه الصلاة والسلام هلا لما لم يذكر في القرآن باسمه وذكر بكنيته هلا أبو لهب هي كنية عم النبي عليه الصلاة والسلام كنية هذا العم للنبي عليه الصلاة والسلام فبيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بيقول وقد ذكر في القرآن بكنيته دون اسمه لكونه بها أشهر ولأن في اسمه إضافة إلى صنم لأن العزة هذا شيء كان يعبده الجاهلية يعني العرب الجاهلية وهم في مكة فكانوا يعبدونه ففي اسمه إضافة إلى هذا الصنم فلذلك الله سبحانه وتعالى ذكره بكنيته لأنه بكنيته أشهر من اسمه ثم يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله مات أبو لهب بعد وقعة بدر ولم يحضرها يعني هو ما شارك بمعركة بدر أرسل عن نفسه بديلا لكن لما بلغه ما جرى لقريش يوم بدر مات غما
0: سبحان الله ومعركة بدر شيخ كانت في مكة المكرمة
1: معركة بدر كانت خارج المدينة كانت هذه القافلة في طريقها إلى مكة
0: طريقها
1: أيوة خارج المدينة وخارج مكة يعني
0: بارك الله فيك سادي listeners The Shaykh, may Allah bless him, was explaining to us about who Abu Lahab is. And we all know that he's the uncle of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. But there is a lot more to it, a lot more to the story, and a lot more to the context in which this surah was revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And at the timing as well that it was revealed, because he died after it was revealed. So Abu Lahab, he's... actual name is Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. And we know the Prophet Sanad alayhi salatu wasalam, his name is Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. That means the Prophet's father Abdullah was the brother of Abu Lahab. And Al-Hafiz ibn Hajar said that Abu Lahab was mentioned in the Holy Quran by his nickname instead of his given name. Because Abu Lahab is not his actual name. His actual name is Abdul Uzza. Which means the slave of Uzza. Because Abu Lahab was more known by Abu Lahab, by his nickname. And because his birth name, Abdul Uzza, it was linked to the name of an idol. Uzza was the name of an idol at the time. So this name, Abdul Uzza, it was not mentioned in the Quran because of this. And then Al-Hafiz ibn Hajar, he said, Abu Lahab died after the Battle of Badr, which he did not attend. And the Sheikh was explaining to us that the Battle of Badr occurred outside al-Madinah on the way to Mecca. And rather, Abu Lahab sent a replacement in his stead for that battle. However, When Abu Lahab heard what happened to Quraysh, he died of misery. Barakallahu fik fadilat al-shaykh. لو تتفضل هلا وتبين المعنى أحكام التجويد أولا الموجودة في أول آية من هذه السورة ثم نبين للمستمعين الكرام المعنى الواردة.
1: الله سبحانه وتعالى يقول تبت يدا أبي لهب وتب. عنا في كلمة تبت في عنا تاء ساكنة بيكون فيها همس، يعني الهمس بيكون فيها ظاهر لأن التاء من حروفي فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت هذه حروف الهمس، والتاء إحدى هذه الحروف أو أحد هذه الحروف. يدا أبي لهب، يدا عنا هون ألف لينة جاء بعدها همزة، الألف في كلمة والهمزة في الكلمة التي تليها، فبيكون هون عندنا مد منفصل وحكمه الجواز، يمد حركتين أو أربع حركات. لهب وتب عندنا تنوين أتى بعده واو، إذا كان في عندنا تنوين معناته في عندنا حكم من أحكام أربعة بحسب الحرف الذي يأتي بعده. هل الحرف الذي جاء بعد التنوين هو الواو، والواو من حروف يرملون، يعني وهو من ويرملون هي حروف الإدغام، فإذا هذا بيكون عنا بهالحالة هيدي التنوين أتى بعده واو، يدغم التنوين بهذه الواو إدغاما غير مستكمل التشديد مع بقاء الغنة، فبيكون عنا إدغام مع الغنة. لهب وتب، وتب هون بيكون عنا القلقلة فيها لأنه الباء من حروف القلقلة من حروف قطب جد، لكن هون بدنا ننبه المستمعين على أنه هون الباء مشددة ليست مخففة، فما بيمشي الحال قول وتب، لابد شدد الباء لأنه هون عندي باءان بسبب التشديد، فما بيمشي الحال قول وتب وإلا بيؤدي هذا إلى حذف إحدى الباءين، فبدي أقول وتب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. بارك الله فيكم.
0: So dear listeners, in terms of the rules of tajweed of recitation, in this first verse, the Sheikh explained to us that the first word تبت, the ta has a sukoon on it, and the ta is from حروف الهمس. And then in the second word يدا, we have on the alif a signal which helps the reciter, especially the ones that are following us on this program, to indicate that there is a mad over here which is a mad jaiz. And that means you give it either two harakat or four harakat. And then in lahabin wa tab, first of all, we have on the ba tanween, so we know that there is going to be one of various rules that apply, and in order to determine which of the rules apply here in terms of the pronunciation and the rules of recitation, we look at the following letter, which is a waw. And we know that waw is from the group of letters yarmulun, which are the letters of idgham. And specifically here, the waw is idgham bighunna. So we must ensure that when pronouncing the tanween, we idgham, it's like we're...
1: merged.
0: Yeah, we're merging the tanween with this letter, and then we're also applying the akhunna as well. And then in the last letter, watab, what's very important on the ba, when we're stopping on it, there's a sukoon, but in this instance, there's also a shadde. So it's different, for example, with the following verse that we're going to get to where the ba doesn't have a shadde on it. In this word, there's a shadde on it and we're stopping. So we must apply the qalqala, because we know the ba is from حروف قطب جد, حروف القلقلة, and we must apply additional emphasis, because as the Sheikh mentioned, the ba here is like a double ba. So we need to apply additional emphasis when pronouncing this word, and we don't just say watab, we say watab. بارك الله في شيخ.
1: آمين وإياكم.
0: إذا ممكن نبين المعنى للشيخ للمستمعين.
1: الله يبارك فيك. يقول السمين في عمدة الحفاظ في شرح قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، يقول ومعنى تبت يدا أبي لهب وتب أي خسرت واستمرت في الخسران، خسرت واستمرت في الخسران. قال والمراد جملته، يعني مع أنه ذكر اليدان لكن مراده من ذلك جملة أبي لهب يعني كليته. وإنما خص اليدين بالذكر لأنهما محل المزاولة. قال تعالى ذلك بما قدمت يداك، وقد قدمت رجلاه ولسانه. ويقول البخاري رحمه الله تباب خسران وتتبيب تدمير، والله تعالى أعلم.
0: So in explaining the first verse of this surah, the Shaykh mentioned that As-Samin in Umdat al-Huffaz said that this first verse means Abu Lahab shall be continually in an entire loss. So it's like there was a metaphor. The reason why his hands specifically were mentioned here is because they are the tools of doing work. However, the actual meaning is that he shall be continually in an entire loss. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Al-Hajj, ayah number 10, what means this is the result of what your hands have done. So one's legs and tongue had performed acts too, but they were not mentioned. And Imam al-Bukhari said that tabab means loss and tatbib means destruction. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سننتقل الآن إلى الآية الثانية، تفضلوا لو سمحتم.
1: يقول الله سبحانه وتعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عندي ألف لينة، يعني عندي حرف مد جاء بعده همزة، فبيكون هذا داخل ضمن المد الفرعي، لكن الألف في كلمة والهمزة في الكلمة التي بعدها، فبيكون هذا مد منفصل حكمه الجواز، مقداره يعني في الواحد يقول اثنان حركتين أو أربعة، وبعضهم يقول إلى ستة. عنه عندي نون ساكنة أتى بعدها هاء، والهاء بالنسبة للنون الساكنة من حروف الإظهار لأنها من حروف الحلق، فهون بيكون النون الساكنة حكمها الإظهار. شو يعني إظهار؟ معناه لابد من إخراجها، إخراج النون الساكنة من مخرجها من غير غنة، إخراج النون الساكنة من مخرجها من غير غنة بسبب أنه أتى بعدها حرف من حروف الحلق وهي حروف الإظهار. ماله، إذا منلاحظ أنه في تحت الهاء تحت هاء ماله في عنا واو صغيرة، هذا للدلالة على مد يقال له مد الصلة، وهذا سبب مد الصلة، هذا يتعلق بهاء الضمير. إذا كان ما قبلها متحرك، والمراد بقولنا متحرك يعني غير ساكن، وما بعدها يعني ما بعدها الضمير متحرك يعني كمان من ساكن، فبيكون عندنا هذا المد الذي يقال له مد الصلة، مقداره حركتين إذا لم يأتي بعدها همزة كما هو الحال في هذه الآية. وما كسب، كلمة كسب تنتهي بالباء، والباء سكنت لأجل الوقف، تسكن لأجل الوقف يعني تسكن لفظا لأجل الوقف، فبيكون عندنا لابد من الإتيان بالقلقلة، بقلقلة الباء، لأن الباء من حروف قطب جد، من حروف قطب جد، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: So the listeners, the rules that apply in the second verse of this surah, we start off with the first word ma. We know we can see on the alif, and we can notice that there is a sort of a sign, an indication that there is a mad jaiz over here. And the Sheikh said that we apply either two harakat or four harakat, and other scholars have said that you can apply more, like six harakat, for example. And then in the word anhu, we have a noon as-sakina, and afterwards aha. So over here we have idhar, that means we must ensure that the pronunciation is clear. We don't, for instance, merge the letter. It's a clear pronunciation for the noon over here. And then in the following word, maluhu, after the ha, we have, as you will notice in the mushaf, we have a small well. And the Sheikh explained that in this instance, this small well gives the reader an indication that there's madsila over here, and you apply two harakat for madsila. And if, for instance, in the rasm of the mushaf, we didn't see this well, we know that madsila applies on the basis that you have a ha, which has a dhamma on it, and before the letter before it that precedes it is mutaharrik, that means it doesn't have a sukoon on it, and the letter after it is also mutaharrik, it doesn't have a sukoon on it. We know in this instance madsila applies. But alhamdulillah, subhanAllah, in the rasm of the mushaf, we can see in the drawing and providing these sort of signals and smaller letters, etc., and characters, it gives us an indication, makes it easy for us to understand when these rules of tajweed apply. And then we have in the last word, kasab, in the ba, because we are stopping on the ba, and there's a sukoon on the ba, that means we need to give it the qalqala, because the ba, as we are aware, and as we mentioned earlier in this episode, is from the group of letters qutubi jadin, which are the letters of al-qalqala. Barakallahu fiqh wa lita shaykh lawan bayin ma'na hadhi al-ayah al-Muslim kiram.
1: Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. ما أغنى عنه يعني ما دفع عنه عذاب الله ما أغنى عنه يعني ما دفع عنه عذاب الله ماله يعني ما جمعه من المال لا يدفع عنه عذاب الله عز وجل وما كسب أي كذلك ما كسبه لا يدفع عنه عذاب الله يعني شو المراد وما كسب يعني وما كسبه من الجاه يعني جاهه لا يدفع عنه عذاب الله تعالى يوم القيامة وقال مجاهد وما كسب يعني من الولد يعني ولده لا يدفع عنه عذاب الله تعالى وقال وولد الرجل من كسبه والله تعالى أعلم.
0: So the listeners, in explaining the meaning of this second verse from Surah Al-Masad, the Sheikh, may Allah bless him, said that the wealth that Abu Lahab had gathered and his gain of fame, neither of which shall take the torture of Allah away from him. SubhanAllah. So no matter, and this is, subhanAllah, a lesson as well for us, that no matter how much fame we may have in this world, no matter how much wealth we may gain, no matter what we may acquire in terms of possessions, and even in terms of offspring, if Allah subhanahu wa ta'ala willed for us to be tortured, then no one can take that torture of Allah away from us. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us. And then Mujahid said that the children and the man's offspring are included in the term kasab. That is, literally it means what he acquired, but metaphorically it means his offspring and other things that he may have acquired during his life, like children and offspring. And hence Abu Lahab's children and offspring also shall not take the torture of Allah subhanahu wa ta'ala away from him. Fadilat al-Shaykh ibn Ta'il, inshallah, al-Thalith.

0: شخص سكت. فإذا بيكون والهمس معناته جريان النفس ما عند النطق بالحرف، يعني مع النطق بالحرف النفس يجري، وهذا شيء كذلك يوجد في الصاد. سيصلى نارا، نارا ذات، عندي الراء مفتوحة فلا بد من التفخيم، إذا فتحت الراء لا بد من تفخيمها، وعلى الراء في عندي تنوين، وإذا كان في عندي تنوين معناته عندي حكم، يعني التنوين يعني له حكمه بيكون حكم من أربعة، إما الإظهار وإما الإدغام وإما الإقلاب وإما الإخفاء بحسب الحرف الذي يأتي بعد التنوين. هون الحرف الذي جاء بعد التنوين هو حرف الذال، فبالنسبة للتنوين أو النون الساكنة الذال يعد من حروف الإخفاء. شو يعني؟ معناته النون التي هي في التنوين، النون الساكنة التي في التنوين لابد أن تخفى إذا جاء بعدها الذال، تخفى يعني أن تخرج بحالة، أن تنطق بحالة بين الإظهار وبين الإدغام مع بقاء الغنة، مع الغنة بين الإظهار وبين الإدغام، يعني لا هو إظهار ولا هو إدغام، إنما بين مع بقاء الغنة، هيدا بسموه الإخفاء. هلأ قوله تعالى ذات، هون الذال هي حرف لثوي، كمان ينبغي للقارئ أنه لا يبدل هذا الذال بحرف آخر وهو الزاي، لأنه هذا من اللحن الذي هو يعني ممنوع شرعا أن يأتي به الإنسان وهو يقرأ كتاب الله. لهب، هون كمان الكلمة تنتهي بحرف الباء، سكن لأجل الوقف، بيكون صار عندي قلقلة لأن الباء من حروف القلقلة الخمسة، وهي قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. هذه الحروف الخمسة متى ما سكنت لابد من قلقلتها، إن كانت في وسط الكلمة لابد من قلقلتها، وإن كانت في آخر عند الوقف كذلك لابد من قلقلتها، يعني سواء كان سكونها أصلي ضمن الكلمة أو سكونها أصلي عند الوقف أو عارض عند الوقف لابد من قلقلة هذه الحروف، لكن عند الوقف تكون القلقلة أقوى، بتكون القلقلة أقوى، والله تعالى أعلم.
1: So the listeners, in explaining the rules of recitation for this third verse, the Shaykh mentioned that the first word we have here, سَيَصْلَى, the صاد is من حروف الاستعلاء, and also from the letters of صفير, and also from the letters of همس. And Shaykh, there was one more, subhanAllah, it slipped my tongue. So we said that استعلاء صفير الهمس for the صاد.
0: استعلاء وصفير وهمس وإطباق.
1: وإطباق, نعم.
0: No.
1: So the Sad, as we know, is among these groups of letters. So we must ensure that we give it the correct pronunciation with the Safir that applies. And then in the second word, we have Tanween on the Ra, Naron Data. And we know that if there's Tanween on the Ra, then one of four rules apply. Either we have Idgham or Idhar or Ikhfa or Iqlab. And the Sheikh mentioned what's important over here is that, and of course, because we know that with the dhal that comes after this tanween, it's ikhfa, it's from haruf al-ikhfa. The Sheikh mentioned that over here, ikhfa is in between the idgham and the idhar. So when we're applying ikhfa, we know that we need to come in between it with the merging of...
0: With the ghunna
1: for the pronunciation. So over here we have ikhfa, and the dhal in dhata is from haruf al-lathawi, so we must ensure that we again pronounce it in the correct way. And finally we have the ba and a sukun on it, and the ba is from haruf al-qalqala. Barakallahu fiik shaykh, law binbayin ma'na hadhi al-ayla mustamayin kiram.
0: Allah ta'ala yaqul sayasla narun dhata lahab, يعني أبو لهب، هذا يرجع الضمير فيه إلى أبو لهب، لابد أن يدخل نارا، ونارا يعني المراد بذلك نار جهنم، ذات لهب يعني ذات تلهب واشتعال، وهذه النار كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، وألف عام

0: عام حتى ابيضت وألف عام حتى اسودت، فهي الآن سوداء مظلمة وهي ذات تلهب واشتعال، كما قال الله تعالى ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب.
1: So dear listeners, the third verse, the meaning of the third verse is as follows, that he, and the dhamir over here is in reference to Abu Lahab, he will burn by a fire that has a flame. So Abu Lahab shall burn in a strong fire that has a blazing flame. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the hadith mentioned that this fire remained for 1,000 years red, then it remained for another 1,000 years white, then it turned black after another 1,000 years, and the fire had a strong flame and a strong blaze to it. And subhanallah, it's mentioned in the Quran that Abu Lahab will be tortured in this fire. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from this fire.
0: Just I'd like يعني هون to حط يعني أن أذكر بعض الملاحظات هون، أنه بعض الناس يظن لأن أبا لهب فرح بولادة النبي عليه الصلاة والسلام فإن نار جهنم تخفف عنه كل يوم اثنين، لأنه بسبب أنه فرح بولادته فأعتق ثويبة التي كانت أمة عنده، أعتقها فرحا بولادة النبي. فبعض الناس يعني سبحان الله يعتمد بذلك على رؤية منامية ليس حديثا للنبي وليست آية في كتاب الله وليست رؤية منامية للنبي عليه الصلاة والسلام، من شيء النبي رآه في المنام، لأن رؤية الأنبياء حق، فهو ليس آية في كتاب الله وليس حديثا للنبي وليس حديثا ذكر فيه أن النبي رأى، إنما شخص رأى، فاعتمدوا على هذه الرؤية التي فيها مخالفة للقرآن الكريم. من صحيح أن أبا لهب يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين بسبب أنه أعتق ثويبة فرحا بولادة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هلأ قد يكون أنه أعتق ثويبة، قد يكون أنه فرح بولادة النبي ليس لأنه النبي، لأنه ما كان معروفا أن النبي حين ولد أنه سيكون نبي، إنما بسبب أنه بني هاشم وهو من بني هاشم وهو من قريش، أن بني هاشم ازدادوا عددا من حيث الذكور، فيكون فرح لأجل ذلك، ليس لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد، لأنه كما ذكرنا أن النبي لم يكن معروفا أنه نبي في ذلك الوقت عنده.
1: So the listeners, the Sheikh mentioned a very important clarification and guidance on some misconceptions that may be out there nowadays and also in earlier days. He mentioned that there is a saying by some people, and this saying is based on a dream that someone might have had. It's neither from the Qur'an, because obviously we know in the Qur'an it says that Abu Lahab will be tortured in hellfire. It's neither from a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, nor from a dream of one of the prophets, because we know that the dreams of the prophets are truthful. And the Sheikh mentioned that over here, some people say that the torture for Abu Lahab in the hereafter will reduce every day by two. So the torture, for example, is 100-fold, it would be 50-fold, and so on and so forth. So we must clarify for our dear listeners that the torture for Abu Lahab does not reduce. This is not mentioned anywhere in the Quran. It's not mentioned anywhere in a hadith. And some people try to justify that the reason why their misconception that the torture for Abu Lahab in the hereafter reduces is because he was happy with the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and because of his happiness, he freed one of his slaves named Thuwaybah. Now, again, it may be the case that Abu Lahab was happy with the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but we know that at the time the Prophet was born, he was not a prophet. He became a prophet at the age of 40. So therefore, his happiness for the birth of the Prophet alayhi salatu wasalam was merely because he was a male from Bani Hashim, from the tribe of Quraysh. It's not because he knew at that time that he was a prophet. He was just born. And also, out of his happiness for the birth of the Prophet sallallahu alayhi wasalam, it may also be the case that he did free that slave, Thuwaybah. But again, this does not give the indication or does not solidify this misconception of people, this opinion that some people have, that the torture will reduce for Abu Lahab in the hereafter. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Barakallahu fiqh fadilat al-shaykh ala hadhi al-ma'lumat yani al-mufida. بنرجع بننتقل مع مستمعينا الكرام إلى رابع آية من هذه السورة ونبين لهم إن شاء الله الأحكام الواردة في هذه الآية.
0: الله تعالى يقول وامرأته حمالة الحطب. وامرأته الراء هون مفتوحة يعني عليها فتحة، والراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة لابد من تفخيمها يعني من مطلقا. وامرأته الهاء هون هاء ضمير، ما قبلها متحرك ما بعدها متحرك، فبيكون عندنا مد صلة، وهون الصلة صغرى لأنه لم يأتي بعدها همزة. حمالة في عندنا هون ميم مشددة، والميم المشددة والنون المشددة يغنان دائما، يعني سواء كان في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، في آخر الكلمة عند الوقف أو في آخر الكلمة عند الوصل، طالما أن الميم أو النون مشددتان لابد من إظهار غنتهما. وفي الحال في هذه الكلمة أنه عندنا ميم مشددة في وسط الكلمة فلا بد من إظهار الغنة فيها. حمالة الحطب، الباء سكنت، هي مكسورة لكن سكنت لأجل الوقف، فصار عندي باء ساكنة لفظا ليس خطا إنما ساكن لفظا، فلا بد من إظهار القلقلة، ولأنها عند الوقف فبتكون القلقلة أقوى. والله تعالى أعلم وأحكم.
1: So the listeners, in explaining the rules of recitation of tajweed that apply in the fourth verse of this surah, the Sheikh mentioned that we have over here a ra which has a fatha on it, so it's a ra mufakhama, and then at the end of the first word wa mara'atuhu we have on the ha over here a dhamma. Before it, the letter preceding it is mutaharrik, not sakin, and the letter after it is also mutaharrik. And as an indication, we have in the rasm of the mushaf a small waw after the ha. So that means we have over here mad sila, and it's mad sila sughra because after the ha there's no hamza. And then we have in the second word on the meem a shadda, and over here we have a ghunna that applies, and that is the case whether it's a meem or a noon. If it's a meem mushaddada or a noon mushaddada, then we apply ghunna in this instance. And in the last word, again, as in the ayah that preceded it, we have a ba, which ordinarily has, as you can see, a kasra on it. But because we're stopping on it, we're stopping at the end of this verse in terms of the recitation, then we apply a sukoon li ajl al-waqf, so because we're stopping, and therefore we must give it a qalqala over here because the ba, as we mentioned earlier, is from huruf al-qalqala. Allah yuzik anna khayra, Shaykh, inshaAllah binbayyin ma'ana hadhi al-aya al-mustahin al-kiram.
0: وَامْرَأَتُهُ هون الضمير يرجع إلى أبي لهب، يعني وَامْرَأَتُ أبي لهب مين بتكون؟ بتكون أم جميل العوراء بنت حرب، وبتكون هي أخته لأبي سفيان ابن حرب. فأم جميل وأبو سفيان أخ وأخت، وهي بتكون زوجة أبو لهب. الله تعالى يصفها فيقول وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب يعني شيني كلمة حمالة الحطب؟ يعني أنها كانت تمشي بالنميمة، كانت تمشي بالنميمة. حمالة الحطب يعني كانت تمشي بالنميمة. يقول الحافظ يعني ابن حجر وأخرج سعيد بن منصور عن محمد بن سيرين قال كانت امرأة أبي لهب تنم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المشركين، يعني تنقل الحديث لهم حديثهم. وقال الفراء كانت تنم فتحرش فتوقد بينهم العداوة، فكن عن ذلك بحملها الحطب، وقيل غير ذلك، والله أعلم.
1: So the listeners, in explaining the fourth verse, the Sheikh mentioned that over here, the ha, the dhamir that is mentioned, وَمْرَأَتُهُ, comes back to Abu Lahab. So imra'at Abu Lahab, which is the wife of Abu Lahab, and she's known as the one-eyed Jamil, the sister of Abu Sufyan ibn Harb. And al-Bukhari said that Mujahid said that حَمَّالَةَ الْحَطَبْ, which literally means the carrier of firewood. And subhanAllah, there's a very important reason why this was referenced to her literally, but the metaphorical meaning is that she spreads the tales to cause enmity. And Al-Hafidh ibn Hajar said that Sa'id ibn Mansur related from the root of Muhammad ibn Sirin that he said that the wife of Abu Lahab used to talebear to the mushriks, the blasphemers who associate partners with Allah about Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam and his companions. That means that she used to tell these mushrikeen stories to incite them against the Muslims. And Al-Farra said also that she used to talebear and instigate issues to incite enmity among them. And this is why her action by doing this instigation and the talebearing gave her the name Hammalat al-Hatab, which literally means that she's the carrier of the crackling wood for the fuel. And she, and you know how they say, don't add wood to the fire? She's the one that's fueling that fire by her action, subhanAllah. So that's why the metaphorical meaning, that's why the literal meaning for it was applied, but the metaphorical meaning is in reference to her tail bearing and instigating the issues. And other scholars mentioned that there's also other meanings for this verse. بارك الله فيك فضيلة الشيخ والآن إن شاء الله بننتقل لآخر آية من هذه السورة الفضيلة ونبين لمستمعينا الكرام الأحكام الواردة لهذه الآية
0: الله تعالى يقول في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد في عندي في كلمة حبل في عندي باء ساكنة وسكون أصلي هذا فعندي هون الباء مقلقلة لكن لكونها في وسط الكلمة بيكون القلقلة أخف مما لو كانت عند الوقف حبل من مسد عندي تنوين أتى بعده ميم التنوين اللي هو نون ساكنة لكن شو صار بها النون الساكنة أدغمت بالميم لأن الميم من حروف الإدغام والإدغام يكون مع الغنة حبل من مسد كمان عندي نون ساكنة أتى بعدها الميم والميم من حروف الإدغام من حروف يرملون وبالخصوص من حروف ينمو يعني حروف الإدغام بغنة فبيكون هون أدغمت النون مع الميم إدغاما غير إدغاما مع الغنة إدغاما مع الغنة يعني من مسد وهذه الكلمة تنتهي بدال سكنت هذه الدال لأجل الوقف فصار عندي قلقلة يعني لابد من الاتيان بصفة القلقلة للدال مسد في جيدها حبل من مسد والله تعالى أعلم
1: يعني الشيخ بس لنبين لمستمعين الكرام يعني النون هون من مسد لا تلفظ
0: النون لا تلفظ
1: لا تلفظ
0: أدغمت بالميم
1: ومثل ما بينا الشيخ ببرنامج سابق هون على الدال في حرف الميم تحت الدال
0: نعم
1: إذا ممكن ترجع تبين لمستمعين الكرام كيف إذا بده يكمل المستمع بالقراءة كيف بده يقلب هذه بالباء بالبسملة للسورة التي تليها
0: هلأ في عنا هون بالرسم المصحف بعد كلمة عند تحت كلمة تحت حرف الدال من كلمة مسد في عنا ميم صغيرة هذه الميم لمن أراد أن يصل هذه الآية بالآية التي بعدها وهي بسم الله الرحمن الرحيم ثم يصل بسم الله الرحمن الرحيم بالآية التي بعدها شو بيعمل هون هذا التنوين الذي هو مسد في الأصل مسد لأنه أتى بعدها باء بسم الله الرحمن الرحيم بيكون صار عندك شو إقلاب شو يعني إقلاب يعني يقلب التنوين الذي هو نون ساكنة يقلب ميما مخفاة مع الغنة فهكذا تقرأ

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: نستمع معا لآيات بينات يتلوها علينا المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة التكوير إلى آخر سورة الفجر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت

إذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت.

الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد.

وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب.

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين،

لقلب كالزلال على الظمام وأنتم لأجفاني انتذار بذنب قلوب لأنتم لقلب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي منح أهل التحقيق في توحيده بصائر وأحلاما، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي محق الله به أوثانا وأصناما، وعلى آله وصحبه وتابعيه ما أساغ طاعم طعاما واستعذب ظمآن شرابا والتذ مسهد مناما. وبعد. We start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise him and thank him for all the blessings that he endowed upon us without him being obligated to do so. We ask him to raise the rank of our master Muhammad, the final and choicest prophet, and to protect his Muslim followers from whatever he feared for them thereafter. هذا هو الدرس الرابع من سلسلة السير للخير بعنوان فضل العلم الشرعي وطلبه الجزء الأول. This is the fourth lesson of the series Marching for the Good, titled The Merit of Religious Knowledge and Its Seeking, Part 1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. أي يجعله عالما بالأحكام الشرعية ذا بصيرة فيها، بحيث يستخرج المعاني الكثيرة من الألفاظ القليلة. من أراد الله به خيرا يسهل له التفقه في الدين، الفهم في الدين، يجعله عالما بأحكام الدين، ويجعله ذا بصيرة في الأحكام الشرعية، بحيث يستطيع أن يستنتج أن يستخرج معاني كثيرة من هذه الألفاظ القليلة في الشرع. The messenger of God صلى الله عليه وسلم said, the one for whom Allah wills good, Allah grants him the fiqh in the religion. البخاري and Muslim narrated this hadith. It means that Allah makes him knowledgeable in the religious rules, well acquainted with them to the extent of being qualified to extract many meanings from few words. Allah will good for you, Allah will facilitate for you learning the rules of the religion, and also you may get to an extent where you can extract many meanings from few words. وقال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه في الفقه الأبسط، هذا كتاب لأبي حنيفة، قال رضي الله عنه: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. الفقه أن يعرف الشخص ما لها، يعني ما لها من حقوق وما عليها من واجبات. والفقه لغة الفهم، في اللغة العربية معنى كلمة الفقه الفهم، فقه يعني فهمة. واصطلاحا أي في الشرع، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، العلم هذا المكتسب من أدلتها التفصيلية. فإذا من حيث الشرع، لما ندخل في علم الشرع فهناك اصطلاحات، هناك ألفاظ لها معان خاصة، فالفقه له معنى خاص في الشرع، فهو معرفة أحكام العبادات، العلم بالأحكام الشرعية العملية، معرفة أحكام العبادات كالطهارة والصلاة والمعاملات كالنكاح والبيع والشراء وغيرها من الأحكام، وهذه المكتسب، هذا العلم المكتسب، فإذا الأحكام المكتسب من أدلتها التفصيلية، فإذا هذه الأحكام مستقاة مأخوذة من الأدلة المقبولة في الشرع. ما هي الأدلة المقبولة في الشرع؟ القرآن،
الحديث يعني سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الإجماع الذي هو اتفاق مجتهدي أمة محمد على أمر ديني في بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقياس وهو الأمر الذي هو إخراج الأحكام، إخراج حكم مثلا حكم مسألة، إخراج حكم مسألة بقياسها بمقارنتها بمسألة أخرى لاشتراك شيء بينهما. هناك شيء مشترك بين المسألة التي يريد أن يحكم عليها ومسألة أخرى حكم عليها. So in his book الفقه الأبسط the great Imam أبو حنيفة said, may Allah raise his rank, فقه is knowing one's own rights and obligations. So if you know what your rights are, what your obligations are, then you have this فقه. Arabically means in the Arabic language, in reference to Arabic language. Fiqh means comprehension, understanding. So when you say fiqh in the Arabic language, the word, the meaning is comprehension or understanding. So Arabically, fiqh means comprehension. Religiously means Islamically, when we are talking about religious rules, then fiqh has a specific meaning. Just like in any field of knowledge, people of this field, the scholars of that field, the experts of that field, they agree among themselves that these terms in our field of knowledge will mean something. Like the word mouse, linguistically in English, refers to the rodent, to the animal that the cat chases. But when we're talking about computers, then mouse means that device that connects you to the computer, allows you to control and manage the computer. So the word mouse in different fields has different meaning. The same thing, fiqh. So in the Islamic religion, religiously it's known, it is knowing, fiqh is knowing, the practical religious rules derived from their own detailed proofs. So in the Islamic religion, it is the knowledge, this fiqh, is the knowledge of the rulings of the acts of worship, such as purity, prayer, transactions, such as marriage, buying and selling, and also other rulings drawn. These rulings are drawn from the accepted detailed evidence in the religion. So we do not just take rules from anything. So there are certain detailed proofs that are accepted in the religion. So we take the Quran, we take from the Sunnah, we take from the Ijma', the consensus of the Muslim Mujtahids. So we know that these are the ones, and Qiyas, which is reasoning, these are the ones that are used to deduce rulings that this is halal, this is haram, this is fard, this is the way we pray, this is the way we fast, this is the way the Hajj is known. For example, how fardiyatu salah, كيف نعرف أننا فرض علينا أن نصلي نحو مثلا في الآية وأقيموا الصلاة، وهذه موجودة في القرآن كثيرا. ومن السنة مثلا بني الإسلام على خمس والرسول ذكر وإقام الصلاة. So an example of is the obligation of performing the prayer 5 times a day. How do we know? So we take it from the Quran. Allah said وَأَقِيمُ الصَّلَاةِ, perform prayer. And also from the Sunnah, the Prophet said Islam is built on 5, and one of them is performing the prayer. So this is how fiqh is defined religiously. وَالرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَغَبَ فِي تَحْصِيلِ الْعِلْمِ الشَّرْعِي فَقَالْ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ فِقْهٍ فِي دِينٍ هذا أعلى ما يعبد الله به. قال والعلم هو أسنى يعني أرفع، والعلم هو أسنى أي أرفع ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. إن كان عندك وقت نفيس يعني له قيمة عالية، فأسنى أرفع ما تصرف فتنفق فيه هذه الأوقات أن تطلب العلم الشرعي. ومن أولى ما علقت به الرغبات، قال الله تعالى
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أي لا يستوي هؤلاء وأولئك، لا يستوي هؤلاء الذين يعلمون وأولئك الذين لا يعلمون. قل هل يستوي، هذا ليس سؤالا لأن الجواب غير معروف، هذا تقرير إقرار للحقيقة أن الذين يعلمون لا يساوون، لا يستوون مع الذين لا يعلمون. The messenger صلى الله عليه وسلم encouraged acquiring religious knowledge. He said, Allah has not been worshipped by a better thing than having fiqh in the religion. Muslim, Imam Muslim narrated this hadith. Knowledge is the loftiest, the highest matter in which precious times are spent. You want to spend your precious time in something that benefits you, has a great value, then acquire knowledge. This is the loftiest matter in which precious times are spent. And is this knowledge among the foremost matters to which desires are attached? Allah revealed Az-Zumar 9, that means an ayah, number 9 in Surah Az-Zumar is revealed to the Prophet, and it carries this meaning, because we cannot take literally the ayahs and say this is what Allah said. So we say the meaning of the ayah is in different ways. So Allah revealed Az-Zumar 9, that means, say, قُلْ, are those who know equivalent to those who do not know? This is a rhetorical question. That means they are not equivalent. So what does a rhetorical question mean in the English? And we already explained in the Arabic. So a rhetorical question is asked. So are those who know equal to those who not know? It's asked in order to produce an effect, or to make a statement rather than to get information. We're not trying to get the answer to this question, are those who know equivalent to those who do not know? We are stating something, but in an effective way, to make the statement more effective to the listener. So those who do know about the religion are not equivalent to those who do not know about the religion. MashaAllah. روى الترمذي وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وهناك رواية ليس فيها لفظ يسمعه، لا يشبع المؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. فهذا الحديث ينبغي أن يعمل ويحرص على العمل به، لأن فيه حثا بالغا على تعلم العلم. المؤمن الصادق الكامل يقبل على الخير حتى ينتهي، حتى يموت، ثم بعد الموت يدخل الجنة، هذا يقبل عليه دائما. الترمذي and Ibn Hibban narrated that the Messenger of Allah said, the believer is not satiated, is not fully satisfied يعني, with hearing the good until his destination is paradise. This hadith must be seriously applied because it contains strong encouragement to learn the knowledge, the Islamic knowledge. So the believer, the good believer, keeps on hearing the good, learning the knowledge, learning the rules of the religion until he dies. He keeps on doing that, and then after his death, he would be admitted into paradise. This is his situation, that the good believer, not any believer. اللهم أمر نبيه بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. قال تعالى وقل رب زدني علما. فاللهم أمر رسوله أي أسأله زيادة في شيء أو من شيء إلا من العلم، كما تقول الآية، يعني قل يا محمد رب زدني علما. وكان من جملة دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا، رواه ابن ماجه.
والعلم النافع هو العلم الذي يتبعه الخشية من الله عز وجل. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أهل العلم العلماء هم الذين يخشون الله حق الخشية. فأهل العلم مقامهم العالي معروف في الشرع، أي أن العلماء أشد الناس خشية لله عز وجل، لأنهم عرفوا الحلال فأقبلوا عليه، وعرفوا الحرام فابتعدوا عنه، وعرفوا الواجب فأدوه. هؤلاء العلماء العالمون بأحكام دين الله يقبلون على الخير ويبتعدون عن الشر. أما الجاهل كيف يخشى الله وهو جاهل بما توجب عليه وما حرم عليه؟ نسأل الله العافية. So Allah did not order his prophet to supplicate for more of a thing except of knowledge. He revealed in Taha 114, that means, say, O Muhammad, Lord, so say, O Lord, increase me in knowledge. Among his supplications, means the Prophet alayhi salam, was, O Allah, I ask of you a beneficial knowledge, narrated by Ibn Majah. The beneficial knowledge is the knowledge that ensues, results in fearing Allah. The person gets the knowledge, then the result is that it gives him fearing Allah in his heart and, of course, displayed by his acts. The high status of the people of knowledge is religiously known. The scholars are the ones who fear God because they knew the lawful and embarked on it. They knew the unlawful and turned away from it. And they knew the obligation and performed it. The ignorant, of course, who doesn't know how to, what to do and what not to do, how would he develop the fear of Allah in his heart? Because it has to do with obeying Allah. So you need to know the obligations and do them and know the prohibitions and avoid them. قال الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله: عليكم بعلم الدين، يعني أحثكم على طلب علم الدين، فهو حياة الإسلام، من أغفله فهو ضائع تائه، يميل مع كل ريح ويتبع كل ناعق. فالذي يغفل علم الدين لا يعلم ما يصنع، فهو ضائع ليس مهتديا، تائه متحير، يميل مع كل ريح، الريح تهب إلى الشمال فيذهب معها، تهب إلى اليمين فيتبعها، وكذلك يتبع كل ناعق. ناعق يعني النعيق هو دعاء الراعي الشاء، الراعي يصيح بالغنم حتى تأتي أو تذهب أو تمشي. فهذا الجاهل الذي أغفل علم الدين يتبع كل ناعق. بعض الناس يقولون له امشي إلى الشمال يمشي، امشي إلى الجنوب يمشي، افعل كذا يفعل، لا تفعل كذا لا يفعل، قل كذا يقول، لا تقل كذا لا يقول، وهكذا. فهذا لأنه ما عنده شيء يهتدي به، وجاهل بأحكام الله سبحانه وتعالى. Shaykh Abdullah al-Harari, may Allah have mercy on him, said, I urge you to acquire the religious knowledge. It is the life of Islam. The one who neglects it is lost and confused. He sways with every wind and follows every screamer. So the person who does not learn the rules of the religion is lost, is not guided and confused, doesn't know what to do, which way he should move. He sways with every wind. When the wind blows to the left, he goes and he sways to the left. When the wind blows to the right, he sways to the right. And he follows every screamer, every one who just calls out for something. You know, he says, oh, people kill, he kills. And the people say, don't kill, don't kill. They say, go north, he goes north. They say, go south, and he goes south. So he does not have something to rely on. So he just follows any caller out, any screamer for anything.
وعلم الدين يحتاج إليه الحكام، وعلم الدين يحتاج إليه الحكام والآباء والأمهات والتجار وغيرهم، ولا يستغني عنه طبقة من طبقات الناس، كل طبقات المجتمع تحتاج إلى علم الدين. وإن أحوال المسلمين تتحسن عندما يصبح العلم متوفرا بينهم، المسلمون يصيرون في أحوال حسنة، يقوون لما يكون العلم متوفرا بينهم. يعني كثير من المسلمين عالمون بأحكام الدين، فإذا هم في خير وفي أحوال حسنة. Religious knowledge is needed by rulers, parents, traders, and others. No segment of this society can do without it. Every segment of this society needs the religious knowledge. Indeed, the conditions of Muslims will improve when knowledge is widely spread among them. So they will be strong, they will be healthy, they will be respected when there are many Muslims who are knowledgeable about the rules of the religion. When the opposite happens, most Muslims are ignorant about the religion, then they are weak, they are unhealthy, they are not respected people. أسأل الله العافية. ومن أراد أن يتعلم العلم الشرعي وأن يكون عارفا بالفقه في الدين، فما عليه إلا أن يسلك طريقا صحيحا لطلب العلم. فإذا هدفنا أن نتعلم العلم الشرعي، لابد أن نصل إليه بوسيلة صحيحة مقبولة في الشرع، فلا يعتمد على مطالعاته الفردية، ولم يكن حصل من العلم الشرعي القدر الذي يؤهله لأن يكون مميزا إذا ما طالع في الكتب كي يفرق بين الباطل والصحيح، وإلا لا يأمن على نفسه من الوقوع في الفهم السيء، حيث لا يوجد معه من يصوب له خطأه. فإذا كثير من الناس يقرؤون الكتب الدينية ويطلعون بأحكام من عند أنفسهم غير معتمدة على فهم صحيح لهذه الأحكام، لأن هذا الشخص الذي يقرأ غير مؤهل، ما عنده فهم صحيح أو كاف حتى يفهم ما في هذه الكتب من الأحكام الشرعية. لا يفرق بين الباطل والصحيح، لا يأمن على نفسه سوء الفهم، كيف إذا أساء الفهم وليس معه أحد يصلح له، كيف يأمن أنه فهم فهما صحيحا، وإن فهم خطأ من يصلح له أو يصوب له هذا الخطأ؟ ما موجود. فإذا لابد للإنسان أن يسلك الطريق الصحيح لطلب العلم. بعض الناس مثلا يقرؤون امرأة أحد الصالحين كانت غانية، فيفهم أنها كانت زانية، وهي والغانية في اللغة العربية معناها المرأة التي استغنت بزوجها عن غيره، يعني هي عفيفة لا تنظر إلى غير زوجها، كذلك معناه هي جميلة بحيث لا تحتاج إلى أن تضع المساحيق وغير ذلك حتى تجمل نفسها، جمالها كاف، استغنت بجمالها الطبيعي الذي خلقه الله لها عن أن تضع على وجهها أو على جسمها أشياء تزيد في جمالها. فإذا لما قال هذه المرأة زانية فهم الفهم الغلط، هي عفيفة وقال عنها العكس، وكثير من الأمثلة موجودة في الكتب. هذا على افتراض أن الكتب ليس فيها أخطاء مطبعية، وأن الكتب مؤلفة من مؤلفين ثقات وغير ذلك. The one who wants to acquire the religious knowledge and to be knowledgeable in religious jurisprudence, الفقه, has but to follow, has no other choice, but to follow a correct path to acquire the knowledge. You have the target of acquiring religious knowledge. You have to get to that target through an acceptable way, a means that the religion accepts, a correct way. He must not rely on his personal readings when he has not obtained the proper amount of religious knowledge. That qualifies him when reading books to distinguish between falsehood and truth.
Otherwise, if he is not able to distinguish, he could not ensure to avoid misunderstanding when no one is around to correct him. Yeah, many people do that, open religious books, and then they read on their own, and they then construe, they find their own understanding, and they say, this is halal, this is haram, this is disliked, oh, this is true, this is false, and this hadith is strong, this hadith is weak, and this ayah means, and this ayah, you know, abrogates that ayah. So they come up with things that are not based on true knowledge, on trustworthy transmission of knowledge to them. So they make mistakes, and some mistakes are deadly. They may fall into kufr. They, of course, passing judgment without knowledge is an enormous sin, even if the answer comes out to be correct. So many people read and misunderstand, and I gave an example of the Arabic word ghaniyah. If a woman was called ghaniyah, people think that it means, you know, adulterers, adulteress or fornicator. But really it means she is chaste. She doesn't, you know, look at any man but her husband. Or she is very beautiful. She doesn't need to have makeup to make herself more beautiful. So chaste is the meaning. The misunderstanding is adulteress. So it's the opposite. And of course, that there are many examples we can give where people misunderstand things. That's assuming, of course, the person is reading a trustworthy a book that is written by a trustworthy author, and the book doesn't have typos, means mistyping, mistakes of typing. So assuming this is true, then he would still have mistakes, and no one around is to correct his misunderstanding. So وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. وهذا الأسلوب يعني القراءة الفردية المطالعة الفردية ولا عدم طلب العلم لا يجعله طالب علم ولا عالما، يعني ليس هو طالب علم وطبعا ليس هو بعالم، بل يحصل العلم من العلماء الثقات. هكذا تريد العلم، تسلك الطريق الصحيح فتطلبه من الثقات، من العلماء، من أهل العلم، الثقات الذين حصلوه من علماء ثقات، وهكذا بإسناد إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالفقه بالتفقه، تريد أن تكون فقيها، تفقه يعني تعلم، اطلبه من العلماء الثقات. كما روى الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، صلى الله عليه وسلم. قال ابن رسلان، هو أحد الفقهاء الشافعيين، توفي سنة 844 هجرية، في الزبد، عنده متن في منظومة شعرية نحو 1000 بيت، فيسمى متن الزبد. قال في الزبد رحمه الله: من لم يكن يعلم ذا فليسألي، من لم يجد معلما فليرحلي. فإذن الذي ليس عنده علم الفقه فليسأل أهل العلم، هم يجيبونه. من لم يجد معلما، يعني ما وجد ما يعلمه في بلده، فليرحل، يعني يذهب في رحلة إلى بلد يكون فيه معلم أو معلمون فيتعلم منهم. لا يجلس ويقول أنا ما عندي معلم هنا في مدينتي، مع أنه يوجد معلم مثلا في المدينة الثانية، فلا يتعلم، لأن هناك قدر من العلم الضروري الواجب يجب عليه أن يحصله وطبعا يطبقه. This method means reading on one's own books neither makes him a learner nor a scholar. Knowledge is obtained from trustworthy scholars. Knowledge is by learning, as mentioned in the hadith narrated by At-Tabarani from the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. This is the way. You want to become a knower or knowledgeable person in the religion, you have to learn it from knowledgeable people in the religion who are trustworthy. In his Zubad, line 21, Ibn Rislan, who died in 844 Hijri, said, Ibn Rislan is a faqih in the
school of Al-Imam Al-Shafi'i, he composed a poem about 1,000 lines. So in the line number 21, he said, and of course this is the meaning, "The one who does not know the religious knowledge, let him ask about it." So if you don't have a religious knowledge, then you ask the people who have it so that they give you the answer. And he said, "The one who does not find a teacher, let him travel to a teacher." So in your town, you don't have someone who would answer your questions or teach you the religious rules. Then, but there is a teacher, or there are teachers in other places, other cities, other towns. Then he says, you should go, make a trip. You need travel, take a journey to those teachers to learn from them. You don't just sit around and say, oh, I don't have a teacher around. Then, you know, and you just don't allow, you don't acquire the knowledge. Look how some people there are in their town. They want to get some degree in some field. They travel from Asia or from Europe, and they come to North America or vice versa. People go for worldly things, like the extra mile. For religious knowledge, some people just sit and say, oh, it's far from us, it's going to cost us money, and I'm going to be far from my family, and etc., etc. They find things that are not Islamically excusable. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه البيهقي وصححه الحافظ المزي إن تعلم القدر الضروري من الدين أمر واجب على كل مسلم مكلف ذكر وأنثى فإذا ليس فقط الذكور المطلوب منهم أن يتعلموا الدين كذلك الإناث فهذا القدر الضروري من علم الدين يعني هذه المعلومات التي هي واجبة يعلمها العالم والجاهل هذا القدر طلبه تعلمه واجب على المكلف الذي هو بالغ وعاقل سواء كان ذكرا أو أنثى والعلم لأن الرسول قال طلب العلم والعلم حيث أطلق يراد به العلم الشرعي فإذا لما نتكلم ونقول العلم فهذا هو العلم الشرعي ولا يكون إلا ذاك في هذا الحديث يعني لما قال الرسول طلب العلم ما قصد الرسول أنه أي علم لأنه يشق على أحدنا أن يكون مهندسا كهربائيا وميكانيكيا ومدنيا وأن يكون طبيبا ومدرسا وغير ذلك في الوقت نفسه يعني لو عاش الشخص 200 سنة لا يستطيع أن يدرس ينهي كل العلم في الهندسة الكهربائية والميكانيكية والمدنية وأن يكون يعني يحصل جميع العلم في حقول الطب هناك أنواع كثيرة من الطب فكيف يحصل ذلك مع أنواع الهندسة ومدرسا وغير ذلك في الوقت نفسه هذا فوق طاقة الإنسان لا يحصله وهو فريضة يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم الله الحكيم قال في قرآنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالله ما جعله واجبا علينا هو في قدرتنا فعله لا يكلفنا فوق طاقتنا لأن فعل هذا ليس من الحكمة إذا قلت لولدك ارفع هذه 5 كيلوغرامات وهو لا يستطيع أن يحمل 4 كيلوغرامات فيكون أمرك فيه عدم حكمة والله هو الحكيم الله هو أحكم الحاكمين فلذلك لما قال الرسول طلب العلم ليس أي علم بل هو العلم الشرعي فريضة يعني واجب من تركه يأثم ومن فعله على ما أمر الله ورسوله له ثواب على كل مسلم ليس على كل مسلم لذلك ونشرح ذلك إن شاء الله قريبا The Messenger of Allah said, seeking
obligatory knowledge is an obligation on every accountable Muslim. And you could see we have things in parentheses. We say seeking knowledge, but we have obligatory is an obligation on every Muslim. And we have the word accountable so that the translation would be correct translation. We don't do literal translation when the literal translation gives the wrong meaning. And this hadith is narrated by Al-Bayhaqi, and Al-Hafidh Al-Mizzi said this hadith is sahih, so trustworthy or is authentic. Certainly, learning the necessary amount of religious knowledge is an obligation on every accountable male and female Muslim. So you have the Islamic knowledge. A section of the Islamic knowledge is called the obligatory knowledge. So every accountable Muslim, whether male or female, means every sane and pubescent Muslim, male or female, is obligated to acquire this knowledge and, of course, apply it. When knowledge is used unqualified, when we say just the word knowledge without any word before it, then that qualifies it, not an adjective, then this knowledge refers to the religious knowledge. So when I say knowledge, I mean religious knowledge. If I say religious knowledge, then I'm qualifying it with religious. If I say physical knowledge, if I say spiritual knowledge, then I'm qualifying the word knowledge. When the word knowledge doesn't have those specifying, qualifying words before them, then it refers to the Islamic knowledge, the religious knowledge. It cannot be but this in the hadith. So when the Prophet said seeking knowledge, he is not talking about any kind of knowledge or every kind of knowledge. He's talking specifically about Islamic knowledge, religious knowledge. And it cannot be explained otherwise, because it is very hard for one of us, any one of us, to be simultaneously, means at the same time, an electric, mechanical, and civil engineer. If a person lived 200 years and he wants to study engineering, and you have different kinds of fields of engineering, mechanical, electrical, civil, computer, electronic. So you have different types of engineering. If he lived for 200 years, he would not be able to finish to get all these fields of knowledge at the same time. And a medical doctor, a teacher, etc. He cannot be. They have even so many fields of medical doctors. So a person, this is beyond his capacity, his abilities. Allah, the All-Wise, revealed in His Quran in Al-Baqarah 286, that means Allah does not require of a soul, means of a person, except what is within its capacity. So a person has certain capacities. So if one orders this person beyond what he can do, that order lacks wisdom. And Allah subhanahu wa ta'ala is the All-Wise. That's why He did not make anything obligatory upon us unless we have the means to do it. We are able to do it. So when a person says seeking knowledge and he says, oh, knowledge means any field of knowledge, then he is saying something contradictory to what Allah said, because if it's an obligation, then it is beyond contradictory to the ayah that Allah does not require of charge a person beyond his capacities. And also, those who take literal meaning of the hadith, we're going to show that this is wrong, and it is seriously wrong. وَتَفْسِيرُ الْحَدِيثِ حَرْفِيًّا يؤدي إلى أن كل مسلم الطفل والبالغ يتوجب عليه طلب كل أنواع العلوم وهذا مناقض للأحاديث كحديث رفع القلم عن ثلاث وفيه عن الصبي حتى يحتلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث وذكر من هؤلاء الثلاث يعني غير مكلفين الصبي حتى يحتلم مثلا المجنون حتى يحتلم.

0: Such a distinguishing between matters will not take place except after learning. Without learning, things are vague. He doesn't know if this is halal or haram or in between. No, there is no in between. Either it's halal or it's haram. So a person has to learn this. After learning, then the ability to distinguish between matters will be gained. وكذلك فإن التعلم لا بد منه قبل مزاولة أمور البيع والشراء والتجارة حتى لا يقع الإنسان في الربا والغش والكذب فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. قال أحدهم عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. So similarly, learning must precede engagement in selling, buying, and trading so that one does not fall in usury, riba, usurious gain, cheating, and lying. For indeed, the one who does not know evil will most likely fall into it. If I'm passing in a street and I don't know there is an open manhole, I most likely, if I pass in the way of that manhole, I'm going to fall into it. If I know it is there, then I have the choice to avoid it. I can avoid it. Similarly, if a person doesn't know what haram is, he's gonna fall into it whether he likes it or not. وَلَا بُدَّ لَنَا فِي هَذَا الْمَوْقِفِ أَن نُبَيِّنَ لَكُمْ أَنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ مَأْجُورٌ عَلَىٰ طَلَبِهِ الْعِلْمَ إِنْ كَانَ طَلَبُهُ مُخْلِصًا لِلَّهِ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ الشُّهْرَةَ أَوْ كَسْبَ الْمَالِ والإخلاص يعني لما يقول طلبه مخلصا ما هو الإخلاص هو العمل بالطاعة لله وحده. ابن رسان قال في الزبد البيت 18 فصحح النية قبل العمل وأت بها مقرونة بالأول. إذن قبل أن تدخل في عمل صحح نيتك أنك تفعله لله تعالى طلبا للثواب و حضر هذه النية من أول العمل حتى يحصل الثواب كاملا إن شاء الله. فمن طلبه طلب العلم لغير الله طلبه مثلا لأخيه من أجل أن يرضي أخاه أو طلبه لله وغيره قال أخذ ثواب وأصير مشهورا أو طلبه لدنيا يصيبها أراد أن يكسب مالا مثلا فهذا مراء يعني ارتكب الرياء مرتكب للكبيرة لأن الرياء من الكبائر محروم من الثواب المذكور في النصوص الشرعية يعني ليس له ثواب فيما فعله مرائيا والعياذ بالله يعني يحرم من الثواب ويقع في الذنب الكبير فهذا محروم والعياذ بالله ويصدق فيه حديث يعني ينطبق عليه ويصدق فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش فإن قام تهجد في الله سهرا حتى يقال عنه متهجد فهذا ما قام ما حصل منه إلا السهر ليس له ثواب كذلك إن صام حتى يقال عنه ما شاء الله صوام فهذا لا يكون فعل إلا اكتسب إلا الجوع والعطش ليس له ثواب في صيامه. It is imperative in this situation to clarify that the learner is rewarded for his seeking knowledge if it is done in sincerity to Allah without any desire for fame or earning money. Sincerity, of course, is doing the good deed in obedience to Allah only. Ibn Ruslan said in the line 18, correct the intention before the action, then prepare the intention at the beginning of the action. You want to pray, then make sure that you correct intention. Say, I'm going to pray for the sake of Allah. And we say, Allahu Akbar, then the intention is prepared at the beginning of the good deed, then you get, inshallah, the reward from Allah. So the one who seeks knowledge for other than Allah or for Allah and others, he says, I want the reward from other than Allah. For example, I want to please my boss. Or he wants the reward from Allah and he wants to, please his boss. Or seeks it for achieving worldly benefit. is an insincere committer. This person is an insincere committer of an enormous sin and is deprived of the reward promised in the religious texts. Insincerity, riya, is an enormous sin. Person falls into that sin and also doesn't have reward. So double loss, wal'iyadu billah, and is deprived of the reward promised in the religious texts. Applies to him is the hadith of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. How many of the people who stand in prayer do not reap but staying up? And how many of the people who fast do not reap but hunger and thirst? He prays at night, you know, tahajjud, to be called mutahajjid, and he only reaps that effort to staying up, but no reward. The person who fasts so that people refer to him as a faster or a fasting person, then this person only reaps the hunger and thirst. There is no reward. This hadith is narrated by Ibn Hibban. وَلِكَيْ يَسْتَفِيدَ طَالِبُ الْعِلْمِ لَابُدَّ لَهُ مِنْ صِفَتَيْنِ حَتَّى يَسْتِفِيدَ اسْتِفَادَةً كَامِلَةً. هذا طالب العلم لابد أن يتحلى بصفتين وهنم هما التواضع والسؤال. السؤال عن ما يريد أن يتعلم. كما ذكر الإمام التابعي الجليل مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس حبر القرآن رضي الله عنهم. فمجاهد ابن جبر هو درس على الصحابي ابن عباس. فمجاهد تابعي وابن عباس هو عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم علمه تأويل الكتاب. فهو حبر القرآن العلامة الذي يرجع إليه الخبير بتفسير آيات القرآن رضي الله عنهم. يعني رضي الله عن مجاهد وعن عبد الله ابن عباس وعن العباس أبي عبد الله، فهم ثلاثة. فقل ذلك قلنا رضي الله عنهم ولم نقل رضي الله عنهما. قال مجاهد: لا ينال العلم، لا يحصله مستح ولا مستكبر. فالمستحي لما لا يحصله؟ فالمستحي كلاهما صحيح. فالمستحي لا يسأل عما لا يفهم، فلا يحصل له علم، هو جاهل بأمر لا يفهمه، لكن يستحي أن يسأل عنه فيبقى جاهلا به، لا يحصل له العلم. والمستكبر لا يرضى أن يتعلم من غيره، يقول أنا أعلم من غيري، أنا أفضل من غيري، فلا يرضى أن يتعلم من غيره، ولا يعترف بعدم فهمه، لا يقول ما فهمت كذلك، فلا يحصل له علم كذلك. فكلاهما المستحي والمستكبر لا يحصلان العلم لسببهما، وإنما يحسن بطالب العلم أن يتواضع لله في طلبه، لا يتكبر. فمن تواضع لله رفعه، الذي يتواضع طاعة لله يرفعه الله، يعطيه درجة عالية. ولا بد من سؤال أهل العلم عنه، يعني هو متواضع لكن لا بد أن يسأل حتى يفهم حتى يحصل العلم، لأن التواضع والسؤال. أما ما يتجنبه هو الاستحياء والاستكبار. In order for the seeker of knowledge to benefit me fully, he must have two qualities, as mentioned by the revered Imam Mujahid ibn Jabr, the disciple, means the student of Ibn Abbas, the authority in interpreting the Quran. May God accept their deeds. So Ibn Abbas, the Prophet made dua for him to grant, for Allah to grant him the knowledge of tafsir of the Quran. So he is our authority number one in the meaning of the verses of the Quran. His student is Mujahid ibn Jabir and Ibn Abbas. Al-Abbas is the uncle of the Prophet. So he said, the one who is shy or arrogant does not attain knowledge. The shy person does not ask about what he does not understand, so he does not obtain knowledge. So a person does not understand something and is shy to ask, does not ask, there is no knowledge. The arrogant person does not accept to learn from others because he thinks he's better than them, and does not admit that he does not understand, so he does not obtain the knowledge either. Specifically, it is good for the seeker of knowledge to be humble in his seeking for the sake of God. He who is humble for the sake of God, God will raise his status. You lower yourself for the sake of Allah, Allah raises you. Also, there is no alternative for him, for the student, but to ask the people of knowledge about it. So be humble and do not be shy to ask, then Allah will help you get this knowledge you're seeking. والسيدة عائشة رضي الله عنها ذكرت فيما روى البخاري نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فالسيدة عائشة مدحتهن لعدم حيائهن في الاستفسار عن أحكام غسل الجنابة. امرأة سألت الرسول هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ الرسول قال نعم إذا رأت الماء. فهذه المرأة ما استحت أن تسأل الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عادة النساء يستحين من السؤال عنه أو ذكره أمام الرجال. فسيدة عائشة مدحت نساء الأنصار لأنهن أردنا التفقه في الدين ولم يجعلنا الحياء مانعا لهن من هذا التفقه رضي الله عنهن. Lady Aisha, may God accept her deeds, and mentioned in what Al-Bukhari narrated, among the best women are the women of the Ansar. Shyness did not prevent them from acquiring the understanding in the religion. She praised them for not being shy in inquiring about the rules of ghusl for janabah. A woman came to the Prophet and asked, does the woman have to take ghusl, to take a bath, if she had a wet dream? And the Prophet said, yes, if she emitted many, then she would have to take this also. So janabah is the state in which a person has emitted many while awake, for example, or by a wet dream. Or a person has committed sexual intercourse, whether the many was admitted or not, then the person becomes in a state of janabah. The only way to lift that state, to get out of that state of janabah, is to make ghusl when the water is available, or tayammum when the water is not available. So this is, the end of the class. جَعَلَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِمَّنْ طَلَبَ الْعِلْمَ بِإِخْلَاصِ إِرْضَاءً لَهُ سُبْحَانَهُ وَيَسَّرَ لَنَا جَمِيعًا تَلَقِيَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَوَفَّقَنَا إِلَى الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ ثُمَّ إِلَى نَشْرِهِ كَمَا أَمَرْ وَنَفَعَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ بِهَذَا الْعِلْمِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. We ask Allah, may Allah make us and you among those who seek knowledge sincerely to be accepted by Him. May He facilitate for us all to receive it from its own qualified people. May Allah enable us to act according to the knowledge, then to spread it as He commanded. And may God benefit us and you with this knowledge in this world and the hereafter. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah the Almighty knows best. Inshallah, we'll continue next week. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
1: A 2 MFM sponsor.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
1: A 2MFM sponsor.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.
1: sponsoring 2MFM.
5: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
6: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-8769-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
5: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
7: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
8: Get the power from Tyre Power Liverpool.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

0: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لوط.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: وحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعمه بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الدرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية أرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وتسمانيا وجنوب أستراليا وإقليم العاصمة كامبرا بعد تقديم الساعة ساعة واحدة عند الثانية فجرا. هذا ولا تطبق كوينزلاند وغرب أستراليا والإقليم الشمالي النظام، ما قسم البلاد إلى 5 مناطق زمنية، ويستمر التوقيت الجديد حتى 4 من نيسان أبريل المقبل، ويمنح ساعة إضافية من الضوء مساء، لكنه قد يربك النوم مؤقتا ويتطلب تعديل الساعات غير الرقمية يدويا. كما ونصح خبراء النوم بتقديم مواعيد النوم تدريجيا والتعرض لضوء الصباح لمساعدة الجسم على التكيف مع تعديل الساعة. أعلن وزير الخزانة جيم تشالمرز أن الحكومة ستقدم حزمة وفر في التحديث النصف سنوي للميزانية المقرر في منتصف كانون الأول ديسمبر، مقللا من فرص إقرار مساعدات معيشية جديدة، وحذر من أن ارتفاع كلفة الاقتراض العالمية سيزيد خدمة الدين الحكومي بمليارات الدولارات، مؤكدا أن ضغوط التضخم تستدعي إدارة أشد انضباطا للإنفاق. واستبعد تشالمرز خفض ضريبة الوقود مجددا بعد رفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 15 عاما، وقال إن الحكومة لا تتوقع ركودا رغم الضغوط الناجمة عن أزمة الطاقة وتباطؤ النمو العالمي الحالي. أعلن الجيش اليمني مقتل نحو 700 مقاتل حوثي خلال 24 ساعة في معارك وغارات مكثفة، وقال إنه ضرب أهدافا حيوية في صنعاء وصعدة وسط اتساع النزوح المدني وانهيار الهدنة الهشة وعودة المواجهات الواسعة بعد 4 أعوام تقريبا. أعلنت إيران أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة بسبعة شروط متفق عليها. وفي المقابل لوح الرئيس دونالد ترامب بخيار صعب، بينما تستعد واشنطن لإرسال حاملة طائرات ثالثة نحو المنطقة في خطوة ترفع مخاطر التصعيد الإقليمي والعسكري المباشر. قتل فلسطيني وأصيب 11 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة وسط قطاع غزة، وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عضوا في حماس، بينما تحدث فلسطينيون عن تصاعد الغارات رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي مضى عليه نحو عام كامل تقريبا. أخيرا دخلت القوات الفيدرالية الإثيوبية عاصمة إقليم تيغراي مقلي بعد انسحاب مقاتلي جبهة تحرير تيغراي، واستعيد المطار بعد أيام من القتال الذي هدد اتفاق السلام الموقع عام 2022 وأثار مخاوف إنسانية وخشية من اتساع الصراع إلى دول القرن الأفريقي. إلى اللقاء.

0: الجويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن،

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم أينما كنتم، ويسر أموركم، وغفر لكم ذنوبكم، ووفقكم المولى عز وجل لما يحبه ويرضاه. وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله عز وجل أن ينصرنا على القوم الكافرين، وأن ينصر أهلنا في غزة وفلسطين والسودان. اللهم فرج عنهم الكرب يا رب العالمين، وانصرهم، إنك على كل شيء قدير وبعبادك لطيف خبير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. اللهم يا ربنا تقبل منا صالح الأعمال، وارض عنا يا رب العالمين، وتقبل اللهم منا وأحسن خاتمتنا وتوفنا وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. تكلمنا عن أهمية التوكل على الله، وبينا أن التوكل على الله واجب أوجبه الله علينا، وهو من أعمال القلوب، فيجب على العبد أن يتوكل على ربه سبحانه وتعالى، وأن يسلم له مع أخذه بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. وإذا توكل العبد على ربه كان على الطمأنينة والسعادة والراحة. فالله عز وجل هو الرزاق، وهو الذي قسم أرزاق العباد، فكل واحد منا يأتيه رزقه الذي كتب له، فيسعى ويجتهد ويعمل لكسب رزقه بالطرق التي أحلها الله، ويفوض أمره إلى الله ويتوكل عليه. هذا الرزق نسعى له فنحصل ما كتب لنا، وقد كتب لكل واحد منا الرزق الذي يأتيه. نعم، أحيانا الرزق يأتي للإنسان من غير تعب ولا مشقة، حتى من غير سعي له، وذلك كالميراث، يأتي للإنسان فينتفع بهذا الرزق من غير أن يسعى له. وليس المعنى في ذلك أن نجلس في بيوتنا وأن ننتظر ما يأتينا، بل نسعى ونعمل ونأخذ بالأسباب التي أحلها الله، فيأتينا هذا الرزق بعد سعي، ويأتينا رزقنا الذي كتب لنا من غير سعي. اليوم نسمع كثيرا من التجار يشكون ويخافون، حتى كثير من الناس عندهم قلق كبير جدا، لأنهم لا يفكرون بالنعم التي بين أيديهم والرزق الذي حصلوه الآن، وإنما يفكرون في غد وبعد غد وبعد سنة، فلا يستمتع بالنعمة التي بين يدي، ويبقى في قلق خوفا من أن لا يأتيه رزق في المستقبل. وهذا المستقبل هو غيب عنا، حتى وإن كان عند الإنسان مال يكفيه في المستقبل، لا يعني ذلك أن هذا المال سيبقى عنده. لذلك من الذي يعيش مطمئنا مرتاحا؟ هو الذي توكل على ربه سبحانه وتعالى، لأنه
لا يكون على ذلك القلق الذي عند كثير من الناس، لأن كثيرا من الناس لا يفكرون بالحاضر وبالنعم التي بين أيديهم اليوم، وإنما يفكرون بما ليس بين أيديهم، ويفكرون بالمستقبل خوفا من أن ينقطع عنهم هذا الرزق. نحن أمرنا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نطيع الله عز وجل فيما أوجب علينا، وأن نعمل بما كتب علينا، وأن لا نسعى لكسب أرزاقنا بطريق حرام. يعني البعض قد يغش ويأكل مال حرام بسبب أنه هو خايف أنه ينقطع رزقه، أو أنه هذا ظن أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يحصل به رزقه أو يزيد به ماله، وهذا غير صحيح. ولكن هو زاد على نفسه الوزر، ولو صبر لأتاه هذا الرزق الذي جاءه بالحرام لأتاه بالحلال. بعض الناس يبخلون عن إخراج الزكاة الواجبة عليهم من شدة حبهم للمال، فيظنون أنهم إن لم يدفعوا هذه الزكاة بقيت أموالهم لهم، ولا يعلمون أن الله عز وجل هو الذي رزق العباد، فإذا لم تؤدي حق الله عز وجل فأنت معرض لزوال هذه النعمة عنك، فالذي أعطاك يسلب منك، يأخذ منك، يحرمك، يذهب عنك، فإياك أن تغتر بنفسك، وإياك أن تظن أنك بقوتك حصلت هذا المال. في الماضي هنالك الكثير من القصص عن تجار يتقون الله عز وجل في تجارتهم، ولا يخونون ولا يغشون ولا يكذبون، وكانوا على علم ودراية بأحكام البيع والشراء وأحكام المعاملات، فكانوا يجرون هذه المعاملات على الأحكام الشرعية. فالأحكام الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وبينها الله عز وجل وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الأحكام ليست فقط في الصلاة والحج والصيام، بل إن الأحكام الشرعية هو نظام حياة متكامل ببيان أحكام العقيدة الحقة والعبادات والمعاملات والزواج وغير ذلك. واليوم غفل كثير من الناس عن هذه الأسس الإسلامية، مع أنه في بعض دول الغرب أحيانا يأخذون من بعض هذه الأحكام، يعني هم جربوا كثيرا من الأحكام الوضعية التي وضعها البشر، ونحن على علم ويقين بأن النظام الإسلامي وهذه الأحكام التي شرعها الله عز وجل في المعاملات هي الصواب. يعني الإنسان الذي يطبق الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لن يكون خاسرا، لن يكون خاسرا. الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه حكم بشرع الله، فأصبح لديه فائض، يعني كان يطلع لا لا لا كل واحد يأخذ حقه، فصار عنده فائض. والجواب واضح، لأن النظام الإسلامي هو النظام الناجح، لكن العمل بغير ما أنزل الله والعمل بما حرم الله وأكل الربا وغير الربا أيضا من المعاملات المحرمة سببه البعد عن الدين، وهذا سبب لزوال البركة من المال، بل وسبب لهجوم الأمراض التي ما كانت ظهرت بالماضي في أسلافنا. البركة في المال هذا مطلب مهم، فإن كثيرا من الناس يطلبون المال ولا يفكرون بالبركة، يطلبون المال ولا يطلبون البركة. لذلك كم سمعتم عن أشخاص شكوا من عدم البركة في المال،
في أموالهم مع أن أموالهم كثيرة. فهل أنت تريد المال الكثير أم تريد البركة في المال؟ مال كثير بدون بركة ما حتحس فيه، ما راح تشعر فيه. مال ولو كان قليلا فيه بركة، اسمه فيه بركة، فبتحس ببركة هذا المال وكأنه مال كثير. فلا نريد رزقا من غير بركة، وأكيد إذا بدنا البركة في المال بدنا نتحرى المال الحلال، لأن البركة لا تجعل في المال الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها تمسكا شديدا، فحتى لا ننجرف مع الذين انجرفوا وراء هذا التيار. علينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بشريعة النبي، بطريقة النبي، بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وبهدي الخلفاء الراشدين المهديين، وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يريد أن يبقى ثابتا عليه أن يتمسك بنهج النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من يعش بعده صلى الله عليه وسلم سيرى اختلافا كثيرا، وهذا أمر واضح وملاحظ ومرئي. الاختلاف كبير جدا. يا أما بينجرف الإنسان مع هالتيار وبقول زي هالناس اللي بتنصب وبتكذب وبتعمل وبتسوي، يا أما بيكون عنده خوف من الله سبحانه وتعالى وبيكون طالب للدار الآخرة فيلتزم بما شرعه الله عز وجل. لأنه شو اللي بيمنعك عن المعصية؟ مخافة الله، مخافة الله، لأنك تعلم أن الله يراك مطلع عليك في كل أحوالك. يعني إذا نصبت واختلست وغشيت وأكلت حرام وضحكت على فلان وعلان، الناس ما بسكتك، الناس ما لاحظت، الناس ما شافت، لكن الله يراك، فأين المفر؟ نفدت من الناس، ما حدا حاسبك فيهم. وبعد ذلك كيف لمن يقع في هذه الأمور ألا يتذكر قول الله عز وجل في كتابه الكريم، في القرآن الكريم؟ ألا يقرؤون القرآن؟ أين المفر؟ طيب ضحكت على الناس، بعدين أنت ألا تعلم أن الله مطلع عليك؟ رب العالمين قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ طيب أنت حتموت، وطيب حتتحاسب عن كل هالأعمال اللي سويتها. فيا أما تنجرف مع هذا التيار وبتقول زي كثير من الناس، يا أما تكون عندك مخافة من الله. المخافة من الله هي التي تمنعك عن المعاصي، عن الغش والخداع وأكل الحرام وأكل الربا والزنا وشرب الخمر وإلى آخره. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، شو قال؟ فقال: إني أخاف الله. الرادع الأقوى، الرادع الأقوى، مش خايف الناس وفضيحة الناس وخايف من كذا وخايف من كذا. الرادع الأقوى الذي يمنعك عن ارتكاب الحرام مخافة الله، إني أخاف الله. لا، ما بعمل هيك أنا، ليه؟ إني أخاف الله. وكذا تطبقه على كل حرام، كل شيء حرمه الله تبارك وتعالى. شو بتقول؟ بتقول: إني أخاف الله رب العالمين. هذا المقياس اللي هو اللي أصلا إحنا المطلوب ننتقي فيه علاقاتنا، أصدقائنا، أزواجنا، بناء على ذلك.
واللي ما بيرد على وصية النبي عليه الصلاة والسلام حيكون تعبان، خسران وتعبان ومش متهني. بدك تتزوج، في ما هي النبي بينها عليه الصلاة والسلام، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ركض وراء بس بده شكل جمال يبهره، طبعا يبهره في أول الأمر، هذا مصير عادي. ما كان مفكر إلا بجمال، وفي ناس بتدور على المال بده واحدة تصرف عليه، وفي ناس غرامهم الحسب والنسب، بحب هيك أنه أنا أخذت بنت فلان. يبحثون في الجمال والمال والحسب والنسب ومن الناس، وهذا واقع لا يخطر على باله أمر الدين ولا بيخطر على باله، حتى لو ما بتصلي أصلا بسألهاش كيف بده يكون متهني معها وصاين بيته وسعيد معها. بدك واحدة تصرف عليك مثلا تكون أنت السعيد الهني، أو عم بتفكر بس بمعايير الجمال؟ وصية النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين، مش معناته أنه ولا إله اعتبار، أي الجمال ما إله اعتبار، لا ما عم بحكي لك هيك، لكن هذا الأساس إن لم يكن موجودا مهما كانت جميلة فلا تلتفت. إذا ما كان هذا الأمر المهم جدا ذات الدين، لأنه ما حتكون متهني، ما حتتقي الله فيك، ما هي ما يعني ماذا تظن بها إذا لم تكن من هؤلاء. ونفس الإشي هو إذا أخذت على غير معيار الدين كيف بدك يعني توقعي أي إشي؟ بدك تكوني متهنية معاه وأنت أصلا ما أخذ واحد ما بصلي، لا يتقي الله، واقع في الحرام. الرسول عليه الصلاة والسلام هذه وصيته للرجال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، تعيش مرتاح، هاي اللي بتهنيك. وللنساء إذا هي بدها تتزوج: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إذا شو المعيار اللي أنت بدك تختاري عليه؟ نرجع لنفس الإشي: الجمال والمال والجاه والمنصب. من ترضون دينه وخلقه، هذا هو الأساس الذي يبنى عليه الدين والأخلاق. مرات بيجي عريس مثلا لا بنت ناس، إذا ما بيصلي بيقولوا إن شاء الله الله بيهديه، بس إذا وبعطوه، أما إذا ما معه مصاري كفاية أو كثيرة ما بيجي بيقولوا طب قول نفس يعني ليش ما بتقول هون إن شاء الله الله يرزقه. اختلت المعايير والمطالب، والنتيجة كما ترون اليوم، يعني ما بحاجة لشرح وتفصيل، لا يحتاج إلى شرح وتفصيل. شوفوا المشاكل وشوفوا الدمار اللي عم بيصير، لأنه اختلت المعايير، اختلت المعايير عند كثير من الناس إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. فهون احنا بدنا نكون على يعني على انتباه، كل هاي الأمور إلها علاقة. القرش اللي بتدخله على بيتك عم بيربى جسمك عليه وعم بتطعميه لأولادك، هو قرش حلال ولا قرش حرام؟ كثير من الأمور مرتبطة ببعضها البعض، فإذا لم تكن منتبها لها كيف ستحصل الطمأنينة والسعادة وراحة البال؟ في ناس كثير بقول لك يا أخي مهموم ومغموم وكأنه صخر على صدري، متضايق، ما شاعر بسعادة، وبكون ما بصلي. طب كيف بدك تشعر بالسعادة يعني وانت ما بتصلي؟ وبكون ماكل حرام وماكل ورثة خواته، بعدين بتقول هيك بشعر بغصة. يعني أقل إشي بدك تشعر بغصة، يعني أقل إشي. ومستغرب، وهي الغريب إنه هو مستغرب،
طيب ما حاسبت نفسك؟ ما راجعت حساباتك؟ تقول أنا ليش هيك عم بيصير معي؟ في أشياء إلها تبعات. طيب ما هي يعني إذا واحد قتل واحد وهرب غير النفسية تبع، وبيصير ملاحق ومطلوب ومش قادر يطلع، وبقول لك اختلفت حياتي، أكيد تختلف حياتك لأنك عملت هذا الأمر، فإله تبعات. في أشياء كثيرة إلها تبعات، ويستبعد الإنسان أن هذا بسبب كذا وكذا. فإذا أصلحت نفسك زال الهم وانشرح الصدر ورزقت الطمأنينة. فلما نحكي دائما الحل هو بطاعة الله، راحة القلب والسعادة والطمأنينة، كل وحتى لو أمورك كان لسه ملخبطة وعندك مشاكل وعندك مال قليل، الله عز وجل يصبرك ويقويك. الله عز وجل يصبرك ويقويك. فبالتالي عليك أن تلجأ دائما إلى الله، وأن تتوكل على الله، وأن ترضى بما قسمه الله عز وجل لك. وإلا ما حتكون سعيد، ما حتكون سعيد. بعدين إحنا عندنا يقين لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، خلص بدير بالي، باخذ بالأسباب، بس بالنهاية أنا مطلوب مني إني أتقي الله حتى الموت، حتى أكون من أهل الجنة، وإحنا مارين من هالدنيا مرورا ثم نرد إلى يوم عظيم نحاسب فيه، ثم إما إلى جنة وإما إلى نار، ونحن نريد أن نكون من أهل الجنة. فبالتالي بدنا نعمل بالدنيا بعمل أهل الجنة حتى نكون من أهل الجنة. اللي ما بده يلتزم بهذه الأمور وبده ينجرف مع هالموجة ويظن أن بها الحياة، لأنه في ناس موهومين والعدد كبير جدا يظن أن السعادة في الحرم، وأنا إذا ما عملت كل اللي بدي إياه وشعرت بهاي الحرية بسميها حرية حكون محروم من السعادة. وأكثر الناس يمشون على هذا، فلا حصلوا السعادة ولا استفادوا، وهم بالدنيا وعذاب في الآخرة. أخبرتكم عن شخص ألحد، فقال لي بعد أن ألحدت سقطت الأحكام فما عاد هناك شيء حرام، فشعرت بحرية. هو الحرام ما تغير أو اللي راح عنك، لا هو بعده حرام يعني، ولكن أنت ظننت أنه ما عاد حراما عليك. فشوفوا عقابه هذا إذا مات على ما هو عليه، بده يدفع الثمن. وإحنا يعني لهالزمن كل ما نعم نشوف أشياء بالعادة ما كنا نشوفها من قبل، وهكذا كل زمان بيكون أصعب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. أخبرنا عليه الصلاة والسلام عن أمور ستحدث في آخر الزمان، عن انتشار أمراض في آخر الزمان لم تكن في الماضي، عن خسف ومسخ وقذف من كثرة الفسوق والفجور. نعم أناس يمسخون، وبعض الناس يقذفون بالحجارة بسبب كثرة الفساد. طيب الفساد موجود، نسأل الله العفو والعافية. ما بدنا نكون من هؤلاء، ما بدنا نكون من الناس اللي فشلت وسقطت وغرتها الحياة الدنيا. بدنا نذكر أنفسنا دائما، كل يوم نذكر أنفسنا، إحنا بالدنيا وإحنا بدنا نعمل للآخرة، والآخرة خير وأبقى. ما الواحد يبيع آخرته بدنياه، ولا يبيع آخرته بدنيا غيره أيضا. هي الحياة من عيشها مرة واحدة، تعمل ثم تفارق هذه الحياة ثم تحاسب عن
كل ما فعلته. بالدنيا بتدرس، بتقدم، بتنجح أو بترسب، وإذا رسبت بتعيد السنة، بتعيد معاك تجربة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، ترجع تدرس من أول جديد، ترجع بتقدم، يا بتنجح يا بترسب، وإذا رفقت ترجع بتعيد. لكن السؤال، إحنا عم نجرب على حالنا مثلا إنه متنا، أعمالنا طلعت مش بزيادة، مش كويسة، نرد نرجع للحياة الدنيا لنعمل مرة ثانية، آه والله جربنا المرة الماضية كان في عذاب شديد، المرة بدي أصلح، تربيت تعلمت الدرس، يلا بالحياة الثانية بدي أرجع أعيد، أو سوف أرد إلى الحياة الدنيا فأعمل عملا جديدا، برجع واحد جديد. بعدين هاي عقائد بعض الطوائف المائلة والضالة، يعتقدون أن الإنسان إذا مات وضعت روحه في مخلوق آخر، ترجع له حياة ثانية بشكل ثاني، يا بيكون بني آدم يا بيكون بس أو أي شيء ثاني يعني. لا، هي حياة واحدة، ثم إذا مت لن ترجع إلى هذه الدنيا لتعمل عملا جديدا، انتهى. أما وإنت عايش تقدر تتوب، رحمة الله واسعة، فإذا تبت إلى الله من ذنوبك ولو كانت كثيرة ولو كانت لسنين طويلة غفر الله لك. ذاك القائد الذي كان في جيش الرومي، قائدا من قواد الرومي، عندما أتى لسيدنا خالد بمعركة اليرموك، بلحظة تغير حاله، قائد من قواد الروم، سأل سيدنا خالد، ومشهور سيدنا خالد بأنه اسمه سيف الله المسلول، فسأله أنه هل أنزل الله على نبيكم سيفا، نزل سيف مثلا والنبي أعطاك إياه؟ قال له لا لا، وشرح له، بعدين بيّن له أحكام الإسلام، فشرح الله صدر هذا القائد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كان عم بيقاتل المسلمين وماسك الترس باتجاه المسلمين، راح لف لجهة خالد ولف الترس لجهة الكفار، انقلب حاله وتغير، ثم صلى مع خالد ركعتين، ثم قاتل في صف المسلمين، ثم استشهد. يعني كل اللي عمله بفترة إسلامه إلى أن مات، اتشهد، صلى ركعتين ومات، مات إيه؟ مات شهيدا. ذاك الرجل أيضا الذي أسلم في المعركة فقاتل فقتل، وأذاك ما صلاش حتى ركعتين ما صلى، فقال عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا. قال يا رسول الله أو أقاتل ثم أسلم أم أسلم ثم أقاتل؟ قال له أسلم ثم قاتل، فأسلم فقاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. بس هذا كله وين بده يكون؟ بالدنيا، بتعيد حساباتك، بترجع للصح، بتنظف، بتصلح، بتتوب، كله في الدنيا. يا مناس ظلت تتأخر وتأخر وتأخر، ودخلوا القبور وهم بعده يعني الآخر كلمتين قالهم غدا سوف أتوب، قريبا سوف أتوب، يا فلان صلي قريب، هي رمضان قرب، إن شاء الله الخطة البلان، حتى ما بقول، بقول لك البلان، بواحد رمضان أصير أصلي، واحد رمضان بتصوم، بس ما إلها علاقة بواحد رمضان تبلش تصلي، الصلاة مش مرتبطة برمضان بس لحاله. يا مناس بتصلي برمضان بعد رمضان بطل يصلي، كأنه فريضة الصيام مع الصلاة في رمضان بس، لا هو شهر الصيام. فهذا التأجيل والتسويف، واحد رمضان وآخر السنة وبداية السنة وعراس السنة وآخر الشهر وأول الشهر وأول الأسبوع ونهاية الأسبوع، هذا كله حكي فاضي، اسمه تأجيل ما إله أي داعي، لأنه أنت ما بتضمن حياتك وعمرك، قد تموت وما
ما تلحق. فبالتالي إياك أن تؤجل، عيد حساباتك وأصلح عملك وتب إلى الله من ذنوبك وتوكل على الله. تدريب، في أشياء تحتاج إلى تدريب. إذا ما بتدرب حالك راح تشوف الأمور مش سهلة، لكن إذا دربت نفسك ستجد أنه تقول أنا من ويني من زمان، شو هالشعور الرائع هذا. فدرب نفسك على أن تتوكل على الله، عود نفسك أن تتوكل على الله. بده يكون عندك يقين. إذا كنت في الدنيا أحيانا تثق ببعض الأشخاص وتسلم لهم لأنك جربتهم مرات ومرات ونجحوا بالاختبار، كيف لا تكون على التوكل على الخالق العظيم فتفوض أمرك إليه بصدق وإخلاص لا بتجربة؟ ما عم بتجرب هون؟ بعض الأشخاص مرات بتقول يلا بيشتغل عندي 3 أشهر تحت التجربة، نشوف بيعرف ما بيعرف، أموره تمام مش تمام. لكن في أمر الدين إياك أن تجرب. تقول يا ما نجرب، شو اللي بتجرب؟ بده يكون عندك يقين. ثم العمل إذا كان بيقين يختلف تماما عن إذا كان بلا يقين. الدعاء عندما تدعو بيقين الموضوع مختلف تماما بين لما تدعو وأنت بتقول أغلب ظني ما لن أحصل ما سألت الله عز وجل به. فرق فرق فرق شاسع وفرق كبير. كلما زادت ثقتك بالله وزاد توكلك على الله وزاد يقينك، كلما رأيت العجب ورزقت راحة البال والطمأنينة. يا ما في ناس عندهم أقل منك بكثير ومبسوطين وسعيدين ولا بيفكر بالقلق اللي أنت فيه أبدا. كما قال ذاك الرجل الصالح عندما قالوا له غلى السعر، قال لا أبالي ولو صار رغيف الخبز بألف، أعبده كما أمرني ويرزقني كما وعدني. أنا فوضت أمري إلى الله، عيني عم بعمل اللي بقدر عليه. أسباب أخذنا، اللي بنقدر نسوي سويناه، بعد هيك شو قلق ومرض وهم وغم ولا توكل على الله وثقة بالله. في ناس بتنجلط وبتموت من وراء القلق وهو ما صاير عليه إشي، بس قلقان من وراء إيش ما بعرف، شاعر بخوف والولاد وبلكي ضاعوا وبلكي ما تأمنوا وماتوا من الجوع. الذي رزقك يرزقهم، وكمان إلهم رزق، وكل واحد فينا بيجيله رزقه. فوض أمرك إلى الله بدون تفويض بدون توكل، ما في سعادة، ما في راحة قلب، ما في طمأنينة. فإذا كنت تبحث عن السعادة ما حتلاقيها بالصيدلية، في حبوب بتروح التوتر فبتلاقيه نازل يبلبع أدوية، وأدوية نفسية من هون على مش عارف شو ليه، لأنه عندي قلق شديد فعم باخد هاي الحبوب بتروقني. وفي ناس تلجأ للحرام، بروح بيشرب بيقول لك عشان أنسى. تنسى إيش؟ أين أنتم من التوكل على الله؟ العلاج التوكل على الله. شوف اللي بتتعب نفسيته شوي بيروح بيقرأ قرآن مثلا، بذكر الله، بصلي، قديش برتاح. هدول عارفين شو هو الدواء. أسأل الله أن يثبتنا على الحق. يا رب احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعافنا واعف عنا والطف بنا وارحمنا وفرج كروبنا وأزل همومنا. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا رب يا رب يا رب، أسأل الله أن يفرج كروبكم وأن يزيل همومكم وأن يشرح صدوركم.
إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إلى اللقاء إن شاء الله في يوم غد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2 MFM.

في كل مدينة في أماكن بنعدي جنبها كتير، لكن قليل لما نسمع حكايتها. أماكن الجدران فيها مش بس حجر، دي فيها أثر لدعاء ودموع وأمل لناس كتير. أنا هالة، وده برنامج حكاية مكان، وكل حلقة بناخدكم في رحلة جوه مكان يمكن زرناه قبل كده، لكن المرة دي هنحس نبضه. قلب القاهرة في منطقة مش بتنام بسهولة، في شارع مليان ناس وحركة ودعوات خارجة من القلب. بيقف مسجد، لكن الإحساس فيه أكبر من مجرد مسجد. مسجد السيدة زينب، مكان بيدخل الناس هم محملين بالتعب وبيخرجوا منه بشيء من الطمأنينة.

خاطر الأمن. قبل ما نتكلم عن المسجد لازم نفهم الاسم. السيدة زينب اسم له وقع خاص جدا في قلوب المسلمين. هي السيدة زينب بنت علي ابن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنهما وحفيدة سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني إحنا قدام سيدة من آل البيت اسمها لوحده شايل مهابة ومحبة.

0: السيدة زينب ما كانتش بس نسب عظيم، لكن شخصية عظيمة شهدت أحداث ثقيلة جداً في التاريخ الإسلامي، وعاشت واحدة من أصعب الفترات، خصوصاً بعد واقعة كربلاء. كانت مثال للثبات والصبر والكرامة، ولذلك ارتبط اسمها بالقوة الهادئة.
1: الأسرار يرتقي الحضار بالصلاة عليه.
0: الناس هنا ما كانتش بتيجي بس للصلاة، لكن كان بيجوا للزيارة والدعاء وللسكينة ولطلب الرحمة وللارتباط الروحي. المكان هنا ما كانش مجرد مبنى، لكن كان حالة شعورية متكاملة. المنطقة كلها هنا اسمها السيدة زينب، وده بيقول كتير، لأن المكان ما اكتفاش بالمسجد، لكن أصبح حي كامل بيحمل الاسم والحضور والهوية. وأول ما تقرب من المسجد تحس بالحركة، تجار وناس داخلة وناس خارجة ودعوات وسلامات، حياة كاملة. وبعدين عند الباب بيتغير كل شيء، تدخل فيهدى الصوت شوية، لكن مش بيختفي، لأن المكان ده حي حتى في سكنته.
1: والله لا أنساك، أسعدني أنجدني
0: أسعدني. الضوء هنا له طابع مختلف، بيدخل على الضريح وعلى وشوش الناس، فبيعمل إحساس دافي جدا، مشهد فيه رهبة وفيه قرب. في مسجد السيدة زينب هتفهم إن بعض الأماكن مش بتحتاج لشرح كتير، لأن القلب بيفهمها لوحده. المكان هنا مش بيطلب منك إلا إنك تدخل بصدق. لكن السؤال الأهم، إيه هي قصة المسجد نفسه؟ وإزاي بقى بالحضور الكبير ده؟ وليه لسه الناس بترتبط بيه بالقوة دي؟ ده اللي هنكتشفه في الجزء اللي جاي. في كتير من الأماكن الروحانية في القاهرة بدأت ببساطة شديدة، مدفن أو مقام صغير، ومع الوقت بيتحول لمسجد والحي كامل. ومسجد السيدة زينب واحد من الأماكن دي. ارتبط المكان هنا بوجود مقام ينسب إلى السيدة زينب بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما. ومع مرور الزمن بدأت الزيارة، وبعدها البناء، وبعدين التوسعة، لحد ما بقى واحد من أشهر مساجد القاهرة.
1: مولاي مولاي روحي والله فداك.
0: المسجد الحالي مر بعدة مراحل في عصور مختلفة، وكان فيه ترميمات وتجديدات متوالية. وفي العصر الفاطمي كان الاهتمام كبير جدا بأماكن آل البيت، وفي العصر المملوكي زاد الاهتمام بالمشهد والزيارات، وفي العصر العثماني استمرت أعمال الإصلاح والتجديدات، وفي العصر الحديث تمت التوسعات الكبيرة علشان يستوعب الأعداد الضخمة من الزوار. يعني المسجد اللي احنا شايفينه دلوقتي هو نتيجة طبقات من الزمن. المسجد هنا مش بيعتمد على الضخامة، لكن على الإحساس. الصحن الداخلي فيه المساحة المفتوحة واللي بتسمح بدخول الضوء، وبتدي المسجد تنفسه الخاص. والأروقة دي كانت أماكن الصلاة اللي بتحيط بالصحن، وفيها هدوء مختلف عن الخارج. أما الضريح هو قلب المكان والنقطة اللي بيتجه ليها الشعور قبل النظر. الضريح هنا مش مجرد عنصر معماري، لكن مركز روحاني كامل محاط بهدوء خاص. الناس بتقف تقرأ الفاتحة وتدعي وتبكي أحيانا وتسكت كتير. وهنا تفهم الفرق بين زيارة مكان والدخول في حالة شعورية كاملة. زخارف المسجد هنا مش معقدة جدا، لكنها مهيبة. كتابات قرآنية وزخارف إسلامية جميلة، ولمسات من الرخام بسيطة. وقبب داخلية هادية، كل شيء متصمم علشان الإحساس مش عشان الإبهار وبس. في مساجد كتير الضوء مجرد عنصر معماري، لكن هنا الضوء له معنى، بينزل بهدوء على الضريح وعلى الوشوش، كأن النور جزء من التجربة الروحانية نفسها. الحقيقة أهم ما في مسجد السيدة زينب مش بس الحجر، لكن الناس. مثلاً أم جت بتدعي لابنها، أو راجل جاي بيبحث عن الراحة، أو شاب دخل لأول مرة بدافع الفضول فخرج بإحساس مختلف. المكان هنا مليان بدعوات الناس ومن حضورهم المستمر.

0: الحي نفسه شايل القهاوي القديمة والأسواق والبياعين وموائد الإفطار، الليالي الطويلة، كل ده جزء من الحكاية. يعني المسجد مش بس مبنى داخل الحي، الحي كله جزء من المسجد.
1: وحليم وصبور مدحك المشهور طيب الأفواه.
0: في مسجد السيدة زينب تفهم إن بعض الأماكن مش بتتقاس بجمالها لكن بعدد القلوب اللي تعلقت بيها، وإن الأماكن لما بتشيل دعاء الناس بتفضل جواهم حتى لو مرت عليه قرون. لكن إزاي مسجد السيدة زينب بقى رمز شعبي وروحاني بالحجم ده؟ وليه بقى المكان عايش في وجدان الناس جيل بعد جيل؟ وهل السر في التاريخ ولا في الحب؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الأخير من الحلقة.
1: بنيتي طه حبيبي أن أرى عيني.
0: في بعض الأماكن بندخلها فنحس بشيء مش واضح مش قابل للتفسير بسهولة لكن حقيقي. مسجد السيدة زينب واحد من الأماكن دي، الناس بتدخله وهي شايلة هموم وتخرج منه وفيها راحة حتى لو بسيطة، وده مش شيء نقدر نقيسه لكنه محسوس.

0: السر الحقيقي في المكان هنا مش في الجدران، لكن في حب الناس. ناس كتير بتقول رايحين السيدة مش رايحين المسجد، وده فرق كبير، لأن العلاقة هنا مش رسمية لكن شخصية، وفيها قرب وفيها ثقة.
1: عطر الأنفاس يسعد الجلة.
0: اسم السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما مش بس في كتاب التاريخ، لكن في الوجدان وفي الحكايات وفي الدعاء وفي الأغاني القديمة وفي رمضان. السيدة زينب اتحولت لرمز، رمز للقوة والصبر والحضور. وواحد من أهم مظاهر الحياة في المكان هو مولد السيدة زينب. وقت الحي كله بيتغير، أنوار وزينة وناس في كل مكان وأذكار ومديح، المكان بيتملي بالحياة، لكن حتى في وسط الزحام بيبقى فيه لحظات للسكون.

كل شخص بيزور المكان بيخرج بحكاية مختلفة، حد حس براحة أو حد بكى أو حد دعا أو حد رجع تاني. المكان مش بيدي نفس الإحساس للجميع، لكنه بيسيب أثر عند كل واحد. بالصلاة علي ممكن نقول إن أهمية المكان جاية من تاريخه، لكن الحقيقة أعمق من كده، لأن في أماكن تاريخية كتير لكن مش كلها عندها نفس التأثير. الفرق هنا إن المكان مليان بحضور الناس ودعواتهم. ولو حاولنا نوصف مسجد السيدة زينب هنقول إنه مش مجرد مبنى عادي، ده شايل جواه دعوات وحكايات ناس كتير زارت المكان. في مسجد السيدة زينب هتفهم إن بعض الأماكن مش بتحتاج إنها تكون عظيمة في شكلها، لكن عظيمة في اللي شايلاه. وهتفهم إن الإنسان لما بيدور عن الراحة مش بيدور دايماً عن تفسير لكن عن الإحساس، وإن بعض الأماكن بتشبه الأماكن الأولى اللي بنحس فيها بالأمان. مسجد السيدة زينب مش مجرد مسجد ولا مجرد مقام، لكنه مساحة، مساحة بتلاقي فيها الدعاء والأمل والتعب والراحة، مكان بيزوروا الناس بكل اللي حاسينه ويخرجوا منه بشيء من الطمأنينة. أنا هالة، وده كان برنامج حكاية مكان. رحلتنا النهاردة كانت في مكان مش بيتحكي عنه بس لكن بيتحس. كنت معاكم النهاردة عبر أثير 2MFM، إذاعة الجالية الإسلامية بأستراليا.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة لوكرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2 MFM.

0: إن لعلم الحديث أهمية كبيرة وفضلاً كبيراً، وقد اعتنى العلماء به وأقبلوا عليه بالحفظ والتدوين والتدريس والإقراء والشرح والتعليق. ولأهمية ذلك يسر إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو أن تقدم محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي من سلسلة محاضرات في شرح أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتفرج بها كروبنا وتوحد بها صفوفنا. أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تعالى، أنتم تحضرون هذا المجلس لله تعالى. الحديث 45، إخلاص العمل لله عز وجل

وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها

0: النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وقال تعالى: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. كل هذه الآيات أحبابنا التي تلوناها تبين معنى الإخلاص لله تعالى، الإخلاص بالطاعة لله تعالى، وهذا من الواجبات القلبية. أما عكس الإخلاص الرياء. ما هو الرياء الذي هو من أكبر الكبائر؟ الرياء من أكبر الكبائر. العمل بالطاعة لأجل الناس ليمدحوه مثلا، مثل هذا بيكون ذنبه يا أحبابنا كبير كبير كبير. ومن شؤم المعصية أنه قد يختم لفاعلها بسوء الخاتمة، قد تكون سببا، مثل ما جاء عن واحد من الصالحين أنه كان يطوف حول الكعبة ويدعو الله تعالى بحسن الخاتمة ولا يدعو إلا بهذا الدعاء. فلما سئل عن سبب ذلك يقول: كان لنا شيخ أخذنا عنه العلم سنين، وجاور بيت الله الحرام، كان ساكن قريب من الكعبة، وكانت تلتمس بركته ويستسقى به الغيث. لما بيصير في انقطاع بالمطر كان يروح لعنده ويقولوا له: يا شيخنا ادعو الله تعالى لنا حتى ينزل المطر، تلتمس بركته يستسقى به. كان أمره عند الناس بحسب الظاهر منيح، فلما حضرته الوفاة تحول وجهه عن القبلة ومات. فاستغربوا أنه كيف هالإنسان اللي كان بحسب الظاهر من الأتقياء، لكن الله أعلم بالسرائر، الله أعلم بالضمائر، ما تخفيه القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. فقيل فيه بأنه كان يرائي، كان يعمل الطاعات لأجل الناس، أي ليمدحوه. من شؤم المعصية ختم له بسوء الختام، نسأل الله السلامة والأمان. قال الفضيل بن عياض، شوفوا هالضابط، هذه المسألة ذكرها الإمام النووي في كتاب الأذكار. قال الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، يعني رياء ذنب كبير. والإخلاص أن يتخلص منهما. شوف هالكلام الجميل، قلنا ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. ما معنى شرك؟ يعني رياء ذنب كبير، لأنه في الحديث: اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر. سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. وكيف الإخلاص بيكون؟ أن تتخلص منهما. ما معنى ترك العمل لأجل الناس؟ مثلا لو كان إنسان يعطي درسا، عم نعطي مثال، والحضور كان كتير، بيجي بيحضر درسه مثلا مئات أو آلاف، فجأة قل الحضور حتى صاروا 3-4، قال: بس 3-4 بيحضروا درسي، ما أنا محرزة. فترك العمل لأجل الناس، إنه لما بيكون العدد كبير بيجي بيدرس، أما لما بيصيروا 3-4 بيقول لك: ما أنا محرزة، أنا بدي ناس أكتر. هذا على ماذا يدل؟ على رياء. لذلك بيقولوا ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس أي ليمدحوه كمان رياء. لذلك ربنا تعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولحديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ما معنى ذلك؟ أي لا يليق بي أن يشرك بي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، يعني حديث قدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ما معنى ذلك؟ أي لا يليق بي أن يشرك بي. فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. ما معنى ذلك؟ يعني جزاؤه ذلك الذي أراده، أي أن يمدحه الناس. أما من الله تعالى فعليه وزر، جزاؤه هذا الإنسان المرائي عمل هالعمل لأجل مدح الناس والناس مدحوا، بيكون أخذ جزاءه في الدنيا، لكن في الآخرة ما له؟ عذاب إن لم يعفو الله عنه. هو مسلم لكن تحت مشيئة الله، لأنه وقع في ذنب كبير ولم يتب إلى الله منه، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه لأنه مسلم. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طالما هو مسلم ولو كان واقع في كبيرة أو كبائر مات على ذلك، منقول هذا تحت مشيئة الله، لا نجزم، ما منقول دغري على جهنم بده يتعذب فيها لأنه عمل كبيرة، الله أعلم. لكن نحن منقول هذا يستحق النار بمعاصيه، لأنه ورد الوعيد الشديد في من يقع في الكبائر. لذلك النبي يقول اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات تهلك صاحبها. أما أن نجزم لا إلا بيتعذب ليس لنا، أو لا هذا الإنسان حيروح دغري على الجنة ما حيتعذب لا في القبر ولا في الآخرة ليس لنا. هذا شيء أحبابنا أخفاه الله عنا، نحن ما بنعرف من يعذب من يسامح، الله أعلم. أما أولئك الذين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يدخلون الجنة فهذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه. العشر المبشرون أكيد هم يدخلوا الجنة لا شك في ذلك، ومن أخبر الشرع عنهم بأنهم يدخلون الجنة لا نشك في دخولهم الجنة، لا نشك ولا لحظة. من زار قبري وجبت له شفاعتي. فنحن على اعتقاد أن من زار النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب عقيدة سليمة فهذا لا شك سيدخل الجنة، هذا ما في شك فيه. فمن أثبت له الشرع بأنه يدخل الجنة فلا شك بأنه سيدخل الجنة. ولحديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. ما معنى من سمع سمع الله به؟ الذي يعمل الحسنات ليتحدث الناس عنه بها يفضحه الله تعالى، هذا معنى من سمع سمع الله به، يعمل هذه الطاعات لأجل مدح الناس، هذا الله يفضحه، هذا الله يفضحه. في شخص مرائي كان عم بيصلي، فالناس اللي حوله عم يمدحوه ما شاء الله، وكان شوفوا صلاته كيف، ركوعه، سجوده، قراءته، أفعاله، يا سلام. فهذا الرجل هو مرائي عم يسمعهم، ما تحمل نفسه وما تطلع فيه وقال لهم مصايم كمان. فمثل هذا شو بيكون هدفه؟ مدح الناس. هذا الإنسان بيكون مرائي. إذن الحديث من سمع سمع الله به، يعني يعمل الحسنات ليتحدث الناس عنه بها، الله تعالى يفضحه. معنى سمع الله به يعني يفضحه الله، ومن يرائي يرائي الله به، يعني يبين الله تعالى للملائكة أنه يرائي. هذا معنى الحديث، ومن يرائي يرائي الله به، أي أن الله تعالى يبين للملائكة حاله. قال أنبأنا البيهقي بإسناده أن أبا عمر سئل عن الإخلاص فقال ما لا يحب أن يحمده عليه إلا الله عز وجل. لما بتعملوا أعمال الطاعة لله تعالى، أنتم تريدون الأجر من الله تعالى فقط ولا تريدون شيئا آخر. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، إلا ما كان خالصا لله. وابتغي به وجهه، وابتغي به مرضاته. نحن منقول منعمل كذا وكذا لوجه الله، شو معناتها؟ ابتغاء مرضات الله. تصدق لوجه الله، شو معناتها؟ ابتغاء مرضات الله. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرائي اللي هو كمان بده الأجر وبده الذكر، ما سلم من المعصية، ما سلم من المعصية. أما إن عمل عملا، عمل الطاعة يريد محبة الناس، ما بده مدح الناس، بده محبة الناس، هذا لا ثواب له، لكنه سلم من المعصية، لكنه سلم من المعصية، لكن ما له ثواب، لأنه عم يعمل الأعمال لأجل أن يحبه الناس. وعن سهل بن عبد الله لا يعرف الرياء إلا مخلص، ولا النفاق إلا مؤمن، ولا الجهل إلا عالم، ولا المعصية إلا مطيع. شوف هالكلام أجمل. وعن الربيع بن خثيم كل ما لا يبتغى به وجه الله يضمحل. وعن الجنيد لو أن عبدا أتى بافتقار آدم عليه السلام وزهد عيسى، كم كان سيدنا عيسى زاهدا، سيدنا عيسى عليه السلام كان يأكل من بقول الأرض من غير طبخ، مثل الهنبة والملوخية يأكلهم من غير طبخ، ويلبس الشعر والصوف، شعر وصوف المأكول، الحيوان المأكول مثل صوف الخروف، شعر الجمل، كان يحطه يلبسه عليه حتى يتدفى من غير نسج، من غير نسج يضعه هكذا يتدفأ به، وكان ينام حيث يدركه الليل. شوفوا قديش كان زاهد سيدنا عيسى. لو أن عبدا أتى بافتقار آدم وزهد عيسى وجهد أيوب، سيدنا أيوب كم صبر وتحمل 18 سنة هذا البلاء الذي أصابه في جسده، أما البلاء اللي أصابه في أمواله وفي أولاده، كل أولاده ماتوا، كل أمواله راحت، وأصيب في جسده 18 سنة متواصلة، وكان نعم الصابر عليه الصلاة والسلام. وطاعة يحيى، سيدنا يحيى الذي قتل شهيدا عليه الصلاة والسلام ذبح ذبحا. قال وطاعة يحيى واستقامة إدريس سيدنا إدريس عليه السلام وود الخليل أي إبراهيم عليه السلام هذا النبي العظيم الذي هو ثاني أفضل الأنبياء والمرسلين أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يليه بالفضل سيدنا إبراهيم وإليه يعود كثير من الأنبياء بالنسب النبي صلى الله عليه وسلم مدحه قال فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم هؤلاء السلسلة الذهبية من الأنبياء يوسف ابن نبي الله يعقوب فهو الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن الكريم مين والده ليعقوب عليه السلام إسحاق ومين والده لإسحاق إبراهيم عليه السلام فبيكون النبي مدح الأنبياء الأربعة يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم وكان في قلبه ذرة لغير الله فليس لله فيه حاجة يعني لو الإنسان جمع بين الصفات ومع ذلك كان في قلبه الرياء فليس لله فيه حاجة بدك القبول من الله عز وجل إياك أن تشرك أحدا غير الله في هذا الناس اليوم يمدحوك بكرة بيذموك وما أحد من ألسنة الناس سالم ولو أنه ذاك النبي المطهر صلى الله عليه وسلم قال وعن زبيد يسرني أن يكون لي في كل شيء نية حتى في الأكل والشرب والنوم الحديث إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات لذلك بعض العلماء قال لو كتبت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات في كل باب أنت لما بتنام بنية التقوي على طاعة الله أنه أنا جسدي تعبان هلأ بدي نام حتى إن شاء الله أستيقظ في الليل أصلي التهجد أقرأ القرآن إلى آخره لك ثواب بنيتك الحسنة حتى في الأكل حتى في الأكل إن نويت التقوي على طاعة الله بأكلك لك أجر أليس الرسول قال وفي بضع أحدكم صدقة حتى لو جامع زوجته بنية أن يعف نفسه وزوجته من الحرام بيكون له أجر لذلك الصحابة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر فقال أرأيتم إن وضعها في حرام ألم يكن عليه وزر قالوا بلى قال كذلك إذا وضعها في حلال يكون له بذلك أجر وعن سفيان كل شيء هالك إلا وجهه قال ما أريد به وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم من قام بمسلم مقام رياء وسمعة أقامه الله تعالى يوم القيامة مقام رياء وسمعة نعيد الحديث من قام بمسلم مقام رياء وسمعة أقامه الله تعالى يوم القيامة مقام رياء وسمعة هذا الإنسان يريد أن يرفع شأنه عند الناس ويهشم الآخرين ظلما بده يستعلي على الرقاب بده يبرز على حساب الآخرين ظلما هذا ذنبه عظيم والله تعالى يفضحه يوم القيامة هذا معنى أقامه الله تعالى يوم القيامة مقام رياء وسمعة يفضح يوم القيامة بأنه كان هكذا يريد أن يهشم الناس ظلما ليبرز هو، يستعلي على رقاب العباد. وعن هلال بن يسار أنه قال: قال عيسى بن مريم صلوات الله عليه: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته وليمسح شفتيه ويخرج إلى الناس حتى كأنه ليس بصائم، وإذا أعطى بيمينه فليخفه عن شماله، يعني ما لم يكن هناك مصلحة في إظهار ذلك. وإذا صلى أحدكم فليسدل ستر بابه، فإن الله تعالى يقسم الثناء كما يقسم الرزق. سبحان الله. قال بعض الصوفية: سيروا إلى الله عرجا ومكاسير، ولا تنتظروا الصحة فإن انتظار الصحة بطالة. معناه لا تؤخر عمل الخير، لا تؤجل عمل الخير، فإن انتظار الصحة بطالة. وعن ذي النون قال بعض العلماء: ما أخلص العبد لله إلا أحب أن يكون في جب لا يعرف. وعن بشر بن الحارث عن الفضيل بن عياض: لأن آكل الدنيا بالطبل والمزمار أحب إلي من أن آكلها بدين. مراده من ذلك الشر بعضه أخف من بعض، الذي يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل عم يستغل الدين في الوصول إلى مآرب شخصية. وعن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال لي أستاذي ربيعة الرأي: يا مالك، من السفلة؟ قلت: من أكل بدينه. فقال: من سفلة السفلة؟ قلت: من أصلح دنيا غيره بفساد دينه. قال: فصدقني. وعن ابن الأعرابي: أخسر الخاسرين من أبدى للناس صالح أعماله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. وعن سفيان: يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم، لا يزيد الخشوع على ما في القلب، فقد وضح الطريق.
1: مسلم كوميونيتي راديو. موجز الأخبار يأتيكم عبر الأثير من توأم أفم. أسعد الله صباحكم أعزائي.

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وتسمانيا وجنوب أستراليا وإقليم العاصمة كامبرا بعد تقديم الساعة ساعة واحدة عند الثانية فجرا. هذا ولا تطبق كوينزلاند وغرب أستراليا والإقليم الشمالي النظام، ما قسم البلاد إلى 5 مناطق زمنية، ويستمر التوقيت الجديد حتى 4 من نيسان أبريل المقبل، ويمنح ساعة إضافية من الضوء مساء، لكنه قد يربك النوم مؤقتا ويتطلب تعديل الساعات غير الرقمية يدويا. كما ونصح خبراء النوم بتقديم مواعيد النوم تدريجيا والتعرض لضوء الصباح لمساعدة الجسم على التكيف مع تعديل الساعة. أعلن وزير الخزانة جيم تشالمرز أن الحكومة ستقدم حزمة وفر في التحديث النصف سنوي للميزانية المقرر في منتصف كانون الأول ديسمبر، مقللا من فرص إقرار مساعدات معيشية جديدة، وحذر من أن ارتفاع كلفة الاقتراض العالمية سيزيد خدمة الدين الحكومي بمليارات الدولارات، مؤكدا أن ضغوط التضخم تستدعي إدارة أشد انضباطا للإنفاق. واستبعد تشالمرز خفض ضريبة الوقود مجددا بعد رفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 15 عاما، وقال إن الحكومة لا تتوقع ركودا رغم الضغوط الناجمة عن أزمة الطاقة وتباطؤ النمو العالمي الحالي. أعلن الجيش اليمني مقتل نحو 700 مقاتل حوثي خلال 24 ساعة في معارك وغارات مكثفة، وقال إنه ضرب أهدافا حيوية في صنعاء وصعدة وسط اتساع النزوح المدني وانهيار الهدنة الهشة وعودة المواجهات الواسعة بعد 4 أعوام تقريبا. أعلنت إيران أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة 7 شروط متفق عليها. وفي المقابل لوح الرئيس دونالد ترامب بخيار صعب، بينما تستعد واشنطن لإرسال حاملة طائرات ثالثة نحو المنطقة في خطوة ترفع مخاطر التصعيد الإقليمي والعسكري المباشر. قتل فلسطيني وأصيب 11 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة وسط قطاع غزة، وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عضوا في حماس، بينما تحدث فلسطينيون عن تصاعد الغارات رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي مضى عليه نحو 1 عام تقريبا. أخيرا دخلت القوات الفيدرالية الإثيوبية عاصمة إقليم تيغراي مقلي بعد انسحاب مقاتلي جبهة تحرير تيغراي، واستعيد المطار بعد أيام من القتال الذي هدد اتفاق السلام الموقع عام 2022 وأثار مخاوف إنسانية وخشية من اتساع الصراع إلى دول القرن الأفريقي. إلى اللقاء.

0: التويمة فيم سبونسر.
1: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
2: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلى سر أكبر.
1: السر هو سمنة الدرة النباتية،
2: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية أرمشة ومذاق ألذ.
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
3: Sponsoring 2MFM.
4: This month only at Tire Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tires, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tires and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
5: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
4: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
6: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tire Power Liverpool.
8: Good.